گرم جرو که تپارس کرد من محروم نکرد شما چا گرم جرو که تپارس کرد.

وتحكمي بالقرب فهو تعطش إن لم يعل فقد يشب سعيرا.

وداع لمن سكن القلوب أميرا علوا يوم.

البعد قاستها وكل آلام الشوق بقى فيها. يا اللي حياتي عشانكم

ظالمی باب تلگل مغایمی به بختی به سوزی به قرار دروی

قزياري قزياري تني جارك توقف مضى وورن رش لأزماني مدى بلغانا من تقربة شكرك خدنا با كاغذ جشنا خدم نتقري دابا ومن خليا بير آني من شروتي من اشجاب ترى كربا كلك بلكي دلين ربن جأفينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

0: جه استديو راديو ارتا الباجاري عمودي صبح روجا وتفدا بخير وخشي بن قهداري هجا ودلال سربيل عنوطو نه بوين بينجان هون الماء قهداري دي كن صبات بخير بادل دور روجا تجي باش با
1: صبات بخير با ديانا صباح حمو قهدارين ارتا بخير وخشي با

0: تشاوا كرباس بهي احمد
1: دنيا اخرى كرباس بهي احمد استران دلدا قلي كي خوشو طيبت شي جبو سيدان قلي كي جبو بي خوش استران
0: بطيبت اي جوش ديلانا جي حاستك اي ديلانا كلو خوش لبر دو بها فيني دس بكريا هي في دي كني صالولو هافينا جدا بجو عليا شاهية وخلكي ما ديلانا خوبكن ضاوتي خوبكن جرماي اجروجا بين شما بوريدا دس بكريا هافيني خراغان جوز برانكا كي فرمي هاتم اجا ام دبينن روج بروج بلاين جرماهيه بلند بن بتايبات يعني يعني دوفان روجين اي درباس بويدا شبين شمي دام دكار بيجن اجا تشاوا يديانا قال كاس جو هافيني حزناكن عاجز دبن دبي وادي سا هافين هات دا حسبين المها قد الدوسي او حرد سي ما هي اي جو قلوبي ترجر ما تي دبر او كاسي جوش هينكا اي حزتك لي براستي تشتن هاني دو هافيني دا بالكيشن قروج عوي تتحس أدري يشتري يعني أنا مثلاً تسعة شار درمالي تتحسهين قفلك رحن كاي هي وتكاري خلاص كه وهنا أولو شاف نكهة يعني يعني إذا بستاني نولو تتحسها ما جد أبو إيفار هافينا أفيا كايات يدو خشة تبلي قو أو روج أدريجي لسر حسابي إيفاري قوش خواتك كم دبا.

هنا ما جمعرها تنام تخزن وانجي بخين نالين جقا مشلو جمعر دبيجا صباحا وبخير با سرانيا ايكو ايرو ودس بيكريا ولوغش تشالاكي ونشاطة صباحا تجي بخير با نالين وخلكين قامشلو بتواهي

بلي دلداش خونا ما قديش مرهات يا جم خليلة دبيجة أم فيس بهي أزل سري ما بري خود دمع قامش لو دبيجة صباها وبخير بس لافي ما جيش بوتش حي كسي كل سري يعني بري خود دنا كار بهي بما كو بخير وسلامت بكيش نجي خوا إجا روش بروش بليگر ما هي جي زيدة بلند با دلدانا ما سبرا مروف ده هندر داتي دخوازن لو در كوين چجيه كوشين كاي لها بلوي داري روني إجا قعدات الحوشي والسر بركونا روش بروش بزيدة ببن بيقومان لوي سري جي وقتاني سر زمان كل سر حسابي خوامري.

0: جيرو بيفا ويرونشتنين درفا دست بيبكا وكروجين إبري ديانا بري حوش هبون دبك دا كده تشوها فيني يعني دهات ششتن دهات راخستن رونشتنا لحوشي ولو يعني نيفي هافيني تلحوشي رودنش عسري وبيف يعني هما بس تيكا تعرضي إجا دست بيد بو رونشتنا حوشي حطاني تاليا شفي آن هاي جا بونا بالكون راست أو جولو الدربية إجا حريا كل قوري بالكونا آمالي لي رونشتنا بالكونا تدنر بريوي كرسين طاولن طرابيز البيشياتي ولو تشقلاوي هي بلي
1: راسا
0: نوك آحوشي ولو طراحة أخرى دخل
1: أو حوش دهات أفكرن درتا دور حميشين كهي وريحان بو أما حسر دهات راخصن ورود نشتن إجا حيا داويا شوي
0: إجا تشخوش بو إيمة ملويدة كيت كملان زرات كتمشي

0: دا نجبر نكن رونشتنين هافيني حمي خوش نجبر كونتني ايواري حتى رونشتنين سري سبهيجي ولو خود دمبر سيكا ديوار وتاشتيا خول بروي سيكي همان لحوشي جار تاشتيا خول بر سيكا كي دخون وتاشتيا هافيني جي حرتم يا شبشو بتيخن يا جي شبشو بانير
1: يا خيار وبعجان
0: يا جي خيار وبعجان وهيكن انك هنش هيكا حزدك صباح

ده بدهان لدر دورة آبا هي أنجمنا قليان مجلس الشعب لشامي بسكنا كان رازيبوني ساكني خاصة كوان تاكسازين يعني تاكرني سياسي وابروتي بباهر وهاجي نبونا قوتني كيني لرخ يعني لرخ أو مكافحة فسادي قود باهر وهاجي موچين اي كسي متقاعد قباش ببا برامبري في سكنا نرازيبوني بدهان كسي دي ترجي ساكنين وك رفضك جفي اعتصامي روجفي سكنيرا

0: بلی گهداری من شخوا عملوا بگری انها دوانو چاجی معانی سر زمان کو ایرو ازمون من هاجری به بری خسر ایرو خونده کارم بسادان بری خودان ازمون کو ازمون ریاضیات پیش کشدکن و من هاجی حکومت سوریه جی ایرو ماده انگلیزی پیش کشدکن جا اف امتحان جروا پینش ما بوریده دست پیکر ماده یکی علوم بو ایجا زیده تر هفکاری من لوی دریجی دل داد ناوا و پیشوازی کرنا خونده کارم اونده ما کو جی ازمون خود در دکت
1: هفکارا مرشین دا محمد را ریپورتاجا بی حاضر کرد ناف خونده کارا و مالبات وان دا لپیشیان ناوانده پشتیگو او ازمون بداوی بو لسر خوندنا خونده کار و پیشکش کرناوی و ماده یا گو پیشکش کریا و خوندنا برنگ گی گشتی کام گوه دار بکن
2: مستمعي راديو أرتا لنعرف أكثر عن أجواء الامتحانات وكيف قدموا الطلاب. هلأ معنا السيدة حنان، حنان قورية والدة إحدى الطلاب. يسعد لي صباحك، كيف قدموا الطلاب؟
3: هلا وصباحك يا رب، أهل وسهلا. الحمد لله يقولوا كتير كويس، نشكر ربنا إن شاء الله التوفيق لكافة الطلاب يا ربي.
2: تحضيرات الطالب شلون كان؟
3: الحمد لله كتير كويس، كان يقعد يدرس ياخذ شوي استراحة ويرجع يكمل دروسه. شكرا ربنا.
2: يعني كان في تنظيم للوقت؟
3: هو كان ينظم لحاله صراحة، هو لما عنده دروس كان يقعد يدرس يقعد شوي استراحة على الموبايل مع يحكي مع رفقاته ويرجع يكمل دروسه.
2: يعني ما كان في تراكمات من أول السنة؟
3: لا الحمد لله، لا درس بدرس كان يدرس ونشكر الله.
2: شو هي نصيحتك للأمهات اللي عم يسمعونا هلا عبر أثير راديو أرتا؟
3: نصيحتي للأمهات إنه أعطوا ثقة لأولادكم، خلوهم على راحتهم بلا ضغط، ضغط كتير. أنا ما ضغطوا صراحة ابني، بس كمان ابني كان يعرف مصلحته، يعني يعرف إنه يدرس وينظم وقته. يعني
2: يعطيكي ألف عافية. رح ننتقل هلا لعند يوحنا. يوحنا يسعد لي صباحك، كيف قدمت امتحان العلوم العامة؟
4: الحمد لله قدمته كتير كويس، إن شاء الله جبت عامة.
2: إن شاء الله يا رب ما يضيع لك تعب لا أنت ولا رفقاتك. العلامة التامة هي من 400.
4: إيه من 400.
2: الأسئلة شلون كانت؟ هن اختيارية ولا مقالية اجت؟
4: صراحة الأسئلة كانت اختيارية، وكان القالب كثير حلو، كان لكل المستويات بالطلاب من المبتدئين للمحترفين.
2: تقريبا الإجابة على الأسئلة ايش قد طولت معك؟
4: ساعة كان خلص المادتين
2: بس ما طلعت انت؟
4: لا كان قيد راجع.
2: احلى شيء هو الواحد بس يخلص يقعد يعني وهيك يستنى بالقاعة.
4: ايه كثير شعور حلو.
2: بالأيام الجاية تحضيراتك للإنجليزي شلون كانت؟
4: ممتازة، مخلص انجليزي مرتين.
2: يلا الله يوفقك يا رب، يعطيك ألف عافية. ننتقل لعن طالب تاني. يسعد لي صباحك.
5: يسعد صباحك انت.
2: كيف قدمت الامتحان اليوم؟
5: كتير كويس
2: إن شاء الله يا رب. يعني التامة مضمونة؟
5: لازم إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا رب. الأسئلة شلون شفتها؟ يعني كلها كانت أتمتي؟
5: لا كتير سهلة كانت، وما كان بالدشين، سهلة كانت.
2: يعني وسطيا لازم الطالب يجيب يضمن العلامة النجاح؟
5: أكيد إيه لازم.
2: المراقبة شلون كانت؟ كم عدد المراقبين بالقاعة الامتحانية كانوا؟
5: نحن علينا كان في 2، وسهلة كانت المراقبة، ما كان هالقدر عم يشددوا علينا ولا شيء.
2: أهم شيء إنه راحت الطالب هو. يعطيك ألف عافية.
5: الله يعافيك.
2: ننتقل لعن طالب تاني كمان. يسعد لي صباحك، شلون قدمت؟
6: الحمد لله كويس كويس، كان الأسئلة سهلة، ما كان في صعوبة أبدا بالأسئلة.
2: خبرني دراستك كيف كانت؟ كم ساعة باليوم عم تدرس؟
6: تقريبا شي 7 إلى 9 ساعات.
2: يعني وقتك منظم؟
6: ايه وقت منظم.
2: وطلعات فوتات كان في إلك ولا بس إنه خلص أنا بدي أدرس؟
6: مرات يعني بالأيام مثلا 2-3 مرات بالأسبوع أطلع هيك أغير جو وأرجع على دراسة.
2: شو هي نصيحتك للطلاب اللي ما عم يدرسوا كتير؟
6: والله إنه يدرسوا دراسة طيبة، والأسئلة ما كانوا صعبة. يعني إذا يدرسوا كمان، إذا ما يدرسوا كتير كمان يقدر يجاوبوا على الأسئلة، سهلين كان كتير.
2: يعني شوي بس واحد هيك يشد همته عفواً يقدم منيح إن شاء الله.
6: إيه إن شاء الله تقدم منيح، لأن والله الأسئلة هاي السنة بين كتير سهلين.
2: هلأ في طلاب خبروني إنه أجواء الحرارة المرتفعة شوي أثرت عليهم. إذا في حد من المسؤولين عم يسمعنا من مديرية التربية، شو حابب توجه لهم رسالة؟
6: والله لازم يحطوا مراوح ويعدلوا المقاعد، المقاعد في منهم وسخين، هذول لازم.
2: المي كانت متوفرة؟
6: إيه عادي متوفرة كانت.
2: يعطيك ألف عافية وبتمنى لك التوفيق يا رب.
6: الله يعافيك.
1: أفبو نرينا خندكارا براستي يعني هركس ايقو خودية تعبيب ايقو السياي ايقو جو صلابو ريدة دس بيكريا خودية تعبا يبر تلف نبي سر كفتي بن ام هيفيدكن او انجامي لغوري دلي حر خندكاري با

0: مزید تر ناز بکن معهد آور چه حاضرتیه ویج بای تدریس منهاج رفع نهاج بای سالا نه زید تر جبریز عبیدا خلیل رو برای مرکز آور به مرای بریز عبیدا سباحت بخیر بود بخیره هاتی
1: سباحت و گهداری بخیر بود
2: دمعت باش با تو بخیره هاتیه چه خامج او کاغت آناف دستی خواه اگوه راگ هاندیه یا و بلاف کریه امی دست پی بکن جبو مسئله یا منها جی صفانه ها و داناوی از خوازم بیتر تجمر لسر بشتغل موسته و بیدا واز آنا دبینم هجمارک جمع موستیان و هجمارک جمع دیان بیشی منها جب تواهیه ای صفانه ها؟
1: راست منها جی کامله همه موادای ما موسته مدانه تقریبا مها رو جیده حیانا مسرفیچی کارد کن يعني طبعا ما مستقشتك باشن الحمد لله وفكراك نهي كنظام مدرسي متكامل أمجرد بيجن انه بحس طالب بيجمه تيكف صفيد وك ايامي مدرسة انه استاذ اوهر جمي مثلا احصاء والرياضيات بدورة عربي دورة انجليزي اهولوي
2: افايا حمو ما مستين اي مختصم
1: قشتك اختصاصين اكيد
2: هي ودس بينا كرينا
1: ان شاء الله يعني دوما وك اجتماعك أولياء الأمور أرتشيكر الحمد لله أقبال قلكي باش بو فكرة قلكي عجبان أفضلهم تسجيلات أتبلشن وإن شاء الله خدي بوافقيني السبت إن شاء الله وبي ببلش
0: هجمارة ما مستيكو تدريسي بكن جقي سيئ
1: حشت مادن حشت ما مستن حر ما داكو ما مستاويني خاصي
0: جسبتي ده هني دس بيبكن
1: إن شاء الله طبعا احتمال هاي بلكي شارشم يجيهم دس بيبكن يعني أنت خازم بس عدد تمام ببه انه دي مجموعه سي مجموعه شي بقى ما يبلشن بس ايه مجبور انه طلاب مثلا مثلا بي وهرولو فان شاء الله ما قوتي سبتي قالك انا مرسل ام جوار بين سبتي على الاغلب ساعد الدوس سي ام يوان بجفينن ام يوان بفرزينن وان تخن صفاده وان شاء الله ما يدس
0: وبلان كري حر مجموعك وشنت خوندا كاربن شن طالب
1: براسي يعني اج دوازده حيا بازده بس قائمه يعني استقبالها بيستاجيتكن فتمت جو حالات خاصة يعني احتمال مجموعة هن كيمي ولوبجي واحتمال زيدي ولوب بس عفوا هجمارة بري انه أفا والله مثلا بيسحب وعفوا سيحب وتشلحب يعني ما بيسي الجينات شي يسحب أفيام مستحيل يعني نقع استوعابدك ونقم قبولدك أمت خازن طالب يعني أف مدرسة هاني
2: في دبك
1: طالب جي في دبك وأم جي في دبك إنه سمعها مهم إن شاء الله وفي ذاك الأهل عام دي اشتكابي
2: يعني آخر زيادة بيستخون ده كار الجم توي دوام تشواب لجم والمعهد
1: أنا دوام ده دوام الجم هي دوام كي صباحي دوام كي مسائي دوام إيه صفا نها دوام مسائي مكري وك نظام مدرسة ساعات دو حياة ساعات حفت أو بخوا حفت مادنة حشت مادة يعني سير بساعد بسير بساعتي فرصاية سير بساعد بسير بساعد أولو ما حسباني ساعد دو حياة ساعد حفت طالب جميع مواد إخوة خلاصتك
2: جد دو حطاني حفت أفاياش بو صفانها جبلي وان تشل جموة هي النابن دي
1: أنا كنظام مدرسي متكامل دي دوام الجمهي دوام كي سباها دوام كي إيفاري دوامي سباها دي قسم قسمك أو جي مناهج نكا منهاج تقوية شاملة أمجرد بيجن صفة أول حياة صفة شاراي أفيا إنجليزي عربية رياضيات ومواد دن ساعتنا حياة ساعتيك أفيا روجي ويجي سبت حياة شارشمي
2: مواد دن
1: نا بين شمو إني عطلي شهر دوجي دوامي صباحي مسائي قسمي دن اجبرد امام لغات دن ام الماني وانجليزي دن ام اي سي دي ال دن برمجي وانشتا او جي مكري صباح جبرك وي ضغطي صفانها ايفاريبو بكالوريا هو يعني افحر دو قسم ويت صباح دبن طبعا حساب ذهني وانجليزي افانا اجاروك اروكي ناي افياوك مهارات اختيارين فانا
0: بل
1: اف نظام صباحي نظام مسائي وك مشترقو طلابي صفان هاني مقالة وانكر دوامي وان دبرجي هنا طلابي بكالوريا طلابي حفتا وحشتا ولو يعني فانا اجا تابعي ان شاء الله مناهج بن تقويات شاملين
2: سري مدرسي ونا فكرا مثلا منهاج دنجي تابلي ويبكن دس بيبكن
1: كصفا نها وبمر تمام ببي امي طالب ربن جمها الشاد انا حيا مها ششا امتحانها خلاص كرياضيات بالعربي ولا كما دب بالنسبة دوامي صباحي امي تقوية بدن أهالي طلاب عجبان دين احتمال المناهج فكن. طبعا أما ختامة شيء إن شاء الله أنا أم كنظام مدرسي متكامل أم تشتغلن رخصامة هي الحمد لله رخصة أكاديمية بس المستقبل نفكر أنه إي صالقة أم نجحين صالة بي أم رخصاك مدرسي بينا مدرساك خاص العامدي أنه بيشكتنا خوش بالعامدي شيء بي
0: تسجيل شاواي كسي قبو خوازو چيش بو مناهج بي كش يانجي جبو تقوية بيش صفحة يك حطاني چار تسجيل شاواي
1: أنا تسجيل قل لك إعلانات مداخسنة سر فيسبوك سر انستغرام سر واتساب قال لك عالم مرتبه وصليتكن يعني تمام دين يا اما تسجيل يا اما بزياره المركز بشكل مباشر او تواصل عبر الواتساب اجا تشي دخس يا وان ام جوار تشرحين قال لك جوانتين يعني وكشتر انا وك صفانها حالات خاص بو دو يعني ما شاء الله دوره زيدي كل حياه بينجي كساتن كطلاب واهلي وان هاتن جمع ما وان جوان قال لك بل ما تشي قربون كاسعاره كدوام كحر ماداك نافي سازي ويشي وك سي فيك بچوچك مداني بو اختصاصاوي تخرجاوي قدماوي چدايش بريده وبالاضافه انه امي تش طالب رب قدمين كمركز
2: بل وكيدن اف دورات اي تقويج بوصفه يكيد دواس السياحه تاني تشارا افياجي وبردوام بي يا تاني يقولوا اف سيمهي هافينين
1: اشطر من تقوي شاملي سيمهي هافيني وقتها مديت إقبال سر شيبو احتمال أن بكن مناهج.
2: ودس بيكري؟
1: أم هنا دطورة تسجيلية.
2: أو.
1: براسي شو مشاكل المر شيكر؟ وش تأخير المر شيكر؟ امتحانات يزارو كابون طلابابون وعيد. يانا جمها بينجاد أم جاهز بون. طبعا أفشا أم حاضرية بيتكن تقريبا جمها سياد يعني شبازي مها رجيادة حياة ما هيدي هيدي مستاز ديتن وام كوادرة رنشتن مستازي ما وقلق يعني فترة كي فترة أول أرقامي جمرد هاتن إستازاج إطلابا برتر إجا حياة وان اختيار كر حياة وان هفدو اختيار كر طبعا وحياة أنا يعني إستازي تجي هنا وتين الحمد لله
2: أو خستنا خلكي تشاوي المرحلة بيشي أفاجيك حياني تشارت دبين إقبال كرة
1: أنا أفا هاني مدرسكي عام تيدهي و انجليزي عفوا رياضيات وعربي وجميع المواد بده مدرسه انجليزي اختصاصي
2: مالي خياي مهرن ناف بركي وامل وافا قرن قهدارين ارتام

0: جارك دنم لو فجريان جهدارين ارتاش خمي فاني ما مستمع بيدا خليلي خدي مركزا واري ام بيتر بحثا خندني وخرت كرنا اخوند كارد دم صلا هافيني ده ومن هاجن جو دست بي بك على الجموان شخم بحثا او استا بي شي دكريان او مرحله يا يكي وك يك دو دو سي تشار ودبينن خلق باش زاروك خطو مار دكن الجموج بو خرت كرنا زاروك
1: للامانه حيا انا او اخبار اولو قال لك تني خلقينا دوري هواياتها دنسي تافين دي قال لك عم جارين بينا حساب ذهني وانجليزي يجمر انبيات خاصن وطبعا شما جي براستي وقت كيمة يعني سيمهن ايما ميشلو بكنا مي صفا اولو ددوا دمج بكن صفا سياب شارا دمج بكن قال لك مثلا زاروكن جنف ديد تأهيلك جوار لازم يعني وقت اشتر بيم افسي مهنا ويترميمك باش جوارب فجبولو عالم هنا اشترنا بس انت خوازن جولو بيتر يعني ام استقبالكن طبعا للاماني ماجي ما قال لك يسرسنا كري جبرق ام اولويات هنا اولوياتي ما انا تشن صفانها وبكلوريان
2: بلي بريس عبايدة نهوة بالكيدة جي خياد بجمع نو حر ماداك ونرخي بهاتي دس نشان كرن سر شا اساسي اف نرخات يعني سعري واهاتنا دس نشان كرن هقر حبكي تجمر بحث اسعارها بكي تشاواي
1: أسعار أم قالك الهفرونشتن وما قالك ناقشان يعني مادة بته دولار راي مركز دولار صار طالب دستينة يعني حتى للأمان يعني إذا أراز بيجي قالك مستاذ قوم قويخ والله أسعاري وهندكن قويخي الفر يعني متخازن آلي كاريك من لتر بكين طلابار بكين ورابو طبعا بشتي ميجي مديد إنه حشت مادنة وقالك يعني طالب وقتها حشت مادة فك بسبب وينوت حياة 100 دولار يبدأ إبراسي براجي يعني
0: قزيدي
1: قزيدي ولوبا يعني براجي ويقلك أهالي عازبان
2: مواد حمي تاني 10 دولار يعني حر سري ماداك تاني 10 دولار
1: لا حر ماداك لحالي خوي 10 دولار
2: أري حر ماداك
1: يعني أنا والله افترض طالب بشش ماداك تمام طيب حسبين تقريبا حفتي دولار
2: حفتي دولار
1: 10 دولار
2: ما حالي
0: بس هن مادة هن صالكن هن هن دهمة هن هن حيشتمة
1: هنسيمة
0: يعني أبجي ده اللي جاولو حكي
1: طبعا أنا مثلا مواد كشت قاعدة قرن تمام بشتي سيمة دا سيمها ما داوي خلاص بو تمام أف دوازة دولار جي كيم دب
0: أري وكان دياني مثلا ما سيمة ها
1: أيوة.
0: إنجليزي فرنسي أفانا حشت مهن وشار مه جي كيم به إيدن علوم عامة تاني أوصالك ورياضيات عربي واجتماعيات جي دهمها
1: أو جد مهكيمن
0: يعني
1: أو أنسى مشتري إن شاء إن شاء الله يعني حتى وقتها مثلاً حفت معه وحشت معه جي طالب خلاص كي فترة قديني إنه هر من هاجي خبرة جعينة وفجر جمع دي ساجي يعني مها بري امتحاناتها قشتك مراجعات يعني مركز فالا بجبوان مها امتحاناتها نفس شيء بري ما دي مثلاً سيرو هنا سازو موجود بالمركز شو طالب ده اي وقت يدبو خاص ببرسا خبك ان شاء الله
0: بس تشتكوا از ملاحظاتكم قش 10 دولار شبلي فرنسي شو ما دواز دونيفه او دواز دونيفه
1: افيا استاذ وي فيتشي اختيار كر ايما طبعا ام سازار انه سازجي تعباوان هي قدم هي يعني أي وظيفة هري مثلا حسابي قدم تكون له أستاذي مني فرنسي الأمان طبعا كشتك دلالي أستاذكي قلكي دلالي
2: حر حق مادك شو عددن شهرية ولا أسبوعية ولا داوية صالية ددن ولا حر كانت مهادة يعني حسابي
1: خلدن إما ميشلوب كمثلا أفطال بول نفطر شاش مادة سجلان أمي جير بحس من أفشاش مادة شخيسي تشيك دبه قلنيوان وحر سري ما هي بدي طبعا وسكرتيرا
2: شهرية
1: شهرية حياة مثلا انه طبعا ايه كامل ولنفترض هنا كان يعني دوجن كيكي هاد جمع قوخيو ايه محرم هي زي 100 دولار بده حياة حشت ما زي خلاصك تمام ويروجي جنكك هاد جمع قوخيو شتاف سي سدمة ولنفترض دفعاك حريكي يعني ايما وقتها بدن جبر خدر خين تمشي لجمع تني بس ايما كنظام حريكي ويلقور عدد مادي خواه بدي طبعا سكرتيرا سر نظام اكسل ويحملش دا كذا يعني رأسه متوسط الحسابي وأرقامه له وجمع خياني بكم بالأشهر وبالأيام
0: ملي. أنا هاجبو خندكاري صفانا ها أستعوان نوا كذا بيقومان إجاوني جبو فيه كي تشبك الامتحان هكا أزمونك بري وهي مثلا جبو فان موادا حريق ناس بك أستعيوني جروبا القوي وي جدا بكن يان تشاوا
1: أنا براسي مشكلة قلكي أم دواجهينن قلك هنستر خو تعبين براسي جبريت خندنا وهنا كان مفاجئ يعني أفقى وبين شخور دوراب سجلين فوقتها ما توقيت داني للأمانة. أنا وقتها مثلا تجمر بي مثلا مواد هنا يعني مواد بشكل عام طبعا حر ما داك مهك ودمه زيدي أفجبوشي أفجبو مراجعاتي يعني قالك مواد مثلا مواد هنا مثلا صالق بي ولا حط مهبي ولا حشت مهبي فأنا كيمي دمها يعني بيكون دهمه خلاص بن أو بينج مه خلاص بن أفدمه هي مدانينة أفجبو مراجعات. وللأمانة وعادتك باش جوي تشتيهب إنه مراجعة جوار لازم براستي أم ناخوازن أم قالك طلابة تيخن ناف هفده تمام اللي وقتها طالب جي طالبي شاطر وإينا شاطر تيكف ناف هفده جي بشكك يقولوا معنوياتي وان خرد
2: بين هفدنا
1: تجي يعني أفجي بقانون كي كيفني يعني
0: قالك سباس جبوت أو تبليبونا تشخواما مستعبدة خليل أو ريفابري مركز عوارة بمربو ساعت خوش زور سباس
2: جالك سباس جبوتا ساعت
1: خوش
2: ساعت وجه خوش به گهداری هجاو دلال به ویگوشه یه هری داویم دکیج نداوی خلق خواه یا ایرو گلک سپاس به هفکاری مل کنترول نبیل سفوکو احمد خلیل سپاس به هفکاری من دل ده اجید یا نشغ مسلک گل بابون بخاطری و

0: جبجاري كوباني جنافندا راديو ارتا اف ام روجباش و صباح و بخير و خوشي به همو گهدار و شوبينرين ما خلقك نو يج برنامه روجباش كوباني از کوچر حسين و هف كار من عبدالقادر لسر كاميري لسر كنترول ام بوارانا خلقك گلكي طيبت و ميوانين گلكي طيبت و هجاين کو راستی هر کس دخواست که امرو ناهی باویشن سر وی مجارا که هر کس گلی گازنجی خواهن عنایه بالبشره عنایه بالبشره یانجی گلک جنهن بداون جوانن لی جبردم سالا هاوینه گلک تعده لجرمی وان روی وان دکه پرسگریکن گو دم سالا هاوینه دا درد کفه چنه مشاکلی گو پرکس جی گازن جاده کن گو تصبغاتن حب الشباب و الکیلکاوه گل کس هنه جی شعنکه کت صورتی وان دا هاتیه جوی شعنکه خواه حزناکن و دخوازن وی شعنکه راکن وان پرسگریکانا وان بویرین گونی هیرو درد کفن به طایبت به جنار را چوا اما چار سیری جیرا ببینن معالجه بکن به هر دو میوان خواهی را ریزدار و هیجا گو هیرو میوان آمنن یک رقی محمد محمده و یا دنجی ریدا مصطفی العلی کو پسپورا هر دو جی پسپورین بدویا جرمن رقیا جبویت روش باش تو بخیر هاتی
1: روش باش صحابی سرچوان همجی کیف خواشن کامیر و میوانه وانا
0: صحابی گلک سپاس ریدا العلی
1: ریدا
0: العلی نافی تک گلک خواشه تو بخیر هاتی سباتا بخیر بی
1: سباتا جی بخیر بی صحابی
0: رقیا مجاره کی گلک بالکیشه و ممیزه و بالا هر کسی دکشینه خاصتا ایدنا وقتا خواهیه نه
1: اره وقت خواهی
0: ایدنا وقت خواهی کو ایدنا ام هر کس لروی خواب برسن تب خواب وان مرکزا وان آوندا کی جغدا وکریه عنوان و جیوه که درکه
1: عنوان از شارع تلال داما دمیج دا از بیکاری دا شغلم دمیج داما بس بو فتره که هندک ام به مرکز وکریه و نو بیم الحمدلله نشر بیه و زبون جیم شخصیان دغازن گیر زانه دوی مجالی دا بره از چوچک بو هوایت من انو بشرا بو تجمیل یعنی پر حز دکر تزانی جیگه وضع شتو بو
0: اره
1: فسردو انو وضع وانی بو از پشرا چوم عراقه من العراقی جی ام بیست سه سالان ام بی کورسی و خون از بگری هم ورژی من دیستانی استمرار کر
0: دیت شرعی کو بانی دو معنی تو تو چوی عراق لی بری شرعی گو کو بانی چی ببین
1: نا از وی داوی چوم شرع تلبت
0: آها و چاقی دا
1: اره آه دیدیان دا از چوم فاز چوم اوی تاله من دور دا جی استمرار کر یعنی خبرات ام زیده بو از پش را کل فتح مدار که تا در با
0: تو بخوانا زوجیه؟
1: آره از زوجی ما گره که من هی
0: خودش وارا بهیلی برادی و پیب که
1: صحابی فاز وگری ها ما ورد دیساجی از استمرار بوم از شغلیم پش راجیم را بو مرکز وگر
0: یعنی امکان بیجن ریدا چرا اشتر دویم رویدا؟ ریدا نوی که بالکیش معنی نوی تا چیه ریدا؟
2: یعنی گربانجی ریدا
0: ها ریدا تمام سبی همش بیر نکن ریدا تب خود کجا تیشی چند سال انتا دست به وی کاری کری اون هر دی به هفراد شغلن ناس کرنا و کجا دا چی بی؟
2: ناس کرنا ماد که بی دو سال اوور دا چی بی بر ما هف ناس ناکر از کت ما دوم نیوه مجاله از تعارفی بوم و ما به هفرش تمام کر
0: یعنی دو سال اوور بیه اون هفرانه؟
2: تقریبا
0: بخواه ریدا چه کارید که اختصاصی تا دوی ناونده دا چیه تا چه پیش کشت که خدماتی تا دیدی چیه
2: از بروقه یرا کامل ایدی پیراد شغلم مجال عنایه بالبشره گشکی مثلا ترکیبی درناغ شهری رموش شهری حواجب مثلا شعرا از وی کاری گشکی برا یعنی دو شغلم برا یاردم دکم تكيبي انه اسكات ما في مجالي مساعده جيره بس نو تقريبا ايدي اسكات
0: اذا انت دور جيستون دي
2: دور جيناس ازويفا يعني
0: هرجي اما ورن سيرفي نقطه هم رموز هم حواجب حركه تبيجي تبي تشتي كاري كي بربوك وبالكيش عندك اما ورن سيرفي نقطه رايده ل مامستر وقيانها قلي غوزن جابرن
1: اري
0: ایدن آوخت آخه گوهاوین دست بید که خیر و برکت آهاوین پرزیده
1: آره
0: خاصتا جایی می کوبانی لی جنا را جقیزکا را جوان کوبینی ما دبیجی قسکی آهاوین صرف زوستان بی دبی اکی چطو دیبنی تصباغاتی که درد کفن جبرد چند شتو دیبنی
1: نا حالتنا هنا تصباغاتی حملا حالتنا هنا نقص فيتامينات جبرانا كولاجين حالتنا هنا تعرض للشمس وحالتنا جهنا هوفيني مقشرات استعمال دكان فد مرة للبشر
0: هوفيني مقشرات استعمال دكان
1: وغسول جبيت كان بشرة رقيق دبي وتعرض للشمس دبي كلا في خوا إذا باري السطحي بو عميق دبي وبرعاني دبي
0: مهم سروا قيانها قالك دكتور هنا خاصة جمع این ام بخواه پیرا در باز بود لی منها ترکان دید را من آز کرد مسئله چیه وصفه که دادن تا مقشر تیدایی دبین نه معقول هاوینه و تو مقشر سامال ناکی و تو یکی چطو دیدنی؟
1: از معالج بشر تشتی جلسات بون و مقشر بو وانا لازمه می هاوینه دا فصل هاوینه گیش که دا ولی سکنان دن
0: سبب چیه؟
1: روی قوینه و مقشر جي جلد رقيق دكي تانك دكي فراد ما غسولك يجدنكي هين ديلني كلا في خوف في حالكو عالج ببيجي فات قاريش باري خراب تردبي
0: مرمم دبي مرمم يعني تمام دكي
1: نا از كا اخصائية من بشرة از نصحناك
2: سربي نقطي هفالي من تکانه بی وید تشتی جلساتی خواه تقشیری خواه تشتی خواه گشکی زوستانه دا بکی اصلاح بکی دهاوینه ده جی رمم بکی
0: دزوستانه ده
2: دزوستانه ده معالجه بکه دهاوینه ده جی مثلا رمم بکی ام بی تخشیر تشتاگی بسکنی کد تبر دزوستانه چه کرمه تی نتیجی وی هاوینه ببینیه
0: ده هاوینه ده ببینیه هاوینه نا بیز بکه
2: نا
0: لی رای داد ثانی انها گله کس هنه ده بیجه نو اری راست دنه هاوینه از وی اوی گشکی وی واخت وطانه بکار تینه مقشر هون لی از دهندر دامه در نا کفه
1: نا
0: هاوینه دبینه
1: از نمشتره گوت از نصح ناکم هاوینه مقشر للبشره
2: لانی هاوینه انو حتی کت در نکه وی در و مثلا هندر دو دوزو کلبوغه هی گرم هی جو بی می کوبا جشت زانی کو گرمی خواتی گرمی خواه زیده هی فجو بشکل عام جیرا نمناسبه کت تقشیر بکی ولا تتشتی زیده کیما وی خواه زیده بی کت استعمال بکی
1: حال نه هنه بکن نفسی خواه پر تعبین تزانی روی مران بری گیش کیا که وقت خراب ده بیت هر تشتی تعاجز ده بی
0: بلی
1: آره. حال نه هنه مثلا ام غازن انو کریمات نه خفیف بی طبی بی ام ددن اوانا حیات دیگه میش بستانه
0: حتی ما هی زبستانه پیر اون او معالجه دکن شخواه از پرسم ویای مامستر و قیام حالت نه اکید نه سرور پر در باز بونه لی ام تخوزن یک جو حالات ایگو بار در باز بیه و تصباغاتی خواه پر گران بونه و شتو تعامل پیرا کریم
1: یک حالت جمن تصباغاتی خواه بگی تا دیجی مربانه تا کشتونی
0: در رسمه در
1: باره عمیق ببون بری گیشکان مگوت از فهم بکم چه منتجاتان استعمال دکه تزانی هی تاریخ سرکتیه هي تعرض لشمس بيا مفعول مريا درماني وين هيري نلازمك وي درماني شاشتي استعمال كريا نظام استعمال لا كريا فم درماني وي ساكنو اينا كي استراحة دا بشري وي
0: نو تشتكي بشري خواني
1: دي اري سبا الزانو بمفع بكم وا بشري وي جس چواني بيا رابو مجيرا جلسات شكرن
0: جلسات الليزر اللي ايه تنظيف بشرة
1: انا ايوه حب تنبون زيوان تنبون بس كلف بو كلف يخوجي بر
2: عنيد كلف يخوجي مزمن بو يعني
0: مزمن
2: عميق بو
1: عميق مرابو جيرا جلسات شكرا ما ك كريمات نادانه كي سيروم وفيتامين سي اهم شيء
0: فيتامين سي
1: اري فيتامين سي ليل نهار اهم شيء
0: خنجي وي سيروم فيتامين سي مري برتقالك سبي وايفار بخنك شي تراوي
2: او يجدب
1: او يجدب
2: يجدب وتحتى كوني بس لدارمين جي بخوي
0: دارمون
2: فيتامين سي مثلا
0: اري حبنا فوار
2: مثلا فيتامين فوار. سي
0: اري
2: وجه تعويضك
1: اري
0: بلي
1: رابو مدي بشتي دهريان هات او يوب خان زانه فأزانم كو أنه نظارة كاتيك كلا في خواه جهاف قاتيانا
0: إيدنا جهاف بلو بي
1: أري جهاف كدب أري فحالي واني أمراض بن واقي شامس دنك إي شفاف فونديشن تيتنابي
0: إي شفاف
1: شفاف لأنه
0: مشكلة ميجي إي شفاف لأنه كلف هابن كلف هابن وتواقي شفاف ديك حسب كتاخوان
1: أري أري تموت زاني برهانا دبين برو واقي فونديشن تيتنابي سبا أم خابد بيطلعتا دركة
0: بيطلعتا دركة فنها أو عيوبك وهي مخفي بكي
1: أري نظري فوت دمارة للبشرة تمكو تجلسة كرن لازم حيا مها كي تشتكي استعمالنا كي سار شافي خورا بني تشه بني مثلا مكياجي كريماتون بنا سار شافي خورا استعمالنا كي لأنه مسامات تي
0: باكي ليقو حفلة كم تشيبو أجمع حفلة كي سخوتشينا
1: لغو بكم
0: لغو بكم
2: ما وي بكون بشرة هي كريكو مثلا تشه درمان دوي كي كوشكي
0: أيوة.
2: إذا كنت في درماني مثلا في مكياجي تي دي أو نتيجة عكسية ديتا شو نشتري معالجة بكي
1: كلا في تزيدات كي
0: ها مسامات فاكرنا جيراد بي أنه مستعدة كو
2: معالجة أنه ببي بس كنت ترابو مكياج تي دو تخرج
1: كل مسامات خوين واسعة دبا لأنه فهم مساماتنا تينا هف ديا مرمم دبيا معالج دبيا بكون ما جيراد جلسات كرنا نو بتفكري ما تنست عمالكي أو دار كافي باروي فامرام ما كيدني كي بشتي اينوكي بشتي اينوكي واقي شمس استعمالكي واقي شمس جي دي ساعتان جاري بري دركه في 15 دقيقه لازم تبدي واقي شمس جي دي ساعه تذكر بكم اهم شيء شفاف بفونديشن تي تنابي
0: اري غيرك شفاف بي
1: اري
0: فحالا اوكو بورا در بصبي يعني حطاني مدتي معالجه تقريبا تشقص كي تشقصي بورا در درجه كي رخيا
1: حالتنا هنا حسب بشرة بشرة هي عنيدة اشترت جدا استجاب ناكي بشرة هي درمين كوني يعني تدنيري نتيجة
2: جدا تقبل دكي
1: اري تقبل دكي اري حسب بشرة انا نجيش كي اشتر بيج منو فون نعو خلاص يسين جيرو وانيا حسب بشرة
0: حسب بشرة اما ورد صار في نقطة حسب بشرة لانه قال لك هس هنا دبيجن بشري ما مختلط الدهنية اما ورد صار في نقطة لريدة مامستر ريدة تنظيف بشرة جاري كم يك لدي صال في داري كرا ميفانا أخوة مقو قال لك هس هنا دي صالونة دو بكفيرانة زيدا اختصاصنا خواندنا نزان تجربة خوزيدتنا اللي تدبني قو چو كريمات وخلطات هنا تنظيف بشرة چيد كن بايا راست نراست تنظيف بشرة ون چوتو چيد كن خطواتي كون اتباع دكن چاوانا
2: تنظيف بري جيشكا ام كريمة كيت يدن بيكو مساج ببي لاني اهم شي سورات را مساجة مثلا هاش تو جاني تاب بحاجة رياضة سوراتي تا نفس الشي بحاجة كو انو تمساج بكي سبيجي و ايفاريجي پر دوره که دلیزه بری گیا اماس که کلیت کن وی صورتی مساج دکن حتا تمامی خوادی بینه ده دقیقه ام دیلینن راحتی خواب بینه ام پیرا
1: بخاره
2: تعر در بخاره دکن بس مالا که دکنه سر وی صورتا برا بخار پیدا داره
1: مسامات خواه
0: مسامات خواه حتا داره مسامات گو بخواه ود بی
2: ود بی مسلا چه زیوان هی ام پر دغت نکم بخواه در کوه سر بشاره کو بعدی بخارت قده هجار مرتبه كي مثلا نبر نوعي جران ام جيرا تيدن و ام جهيز دو شغلن چه زيواني و تشتي و
0: غمان سر ليزرم اي جي ار
2: نا جهاز
0: جهاز
1: جهاز
0: قاعد
1: جهاز قاعد هم خاره مساج دكي
2: هم خاره تنظيف دكي
0: هم خاره تنظيف
1: ف بشتي و تنظيف جي ام رود من ماسكات نجيرا تيدن چي 5 دقيقه ساعه و رايح دكن و ماسكات اجيرا تيدن ديسا مساج دكا
2: مسامي ويد جرن
1: اري و تمك واحد بعد تتنظيف كرفوزي وانا دار كاتن او مساما
2: فاكيري ما
1: اري فعم ديلن دريون تشتكي استعمال لكي راح تيسار شو في خادي اري و باوي قرمي بشوي
0: باوي قرمي اشخو كيف فون نقطة بو دبيل الحفاظ على البشرة وبشرة اكتر نضارة اكتر شي اوفي واخوي
1: اري اوفي
0: واخوي وبقافي قرن صورتي وخابشو نا غسول ونا كريمات ونا تقشيرات ونا جلسات التنظيف بشرة دبي فوقش كيف يدونه أوكي دبي إنه أكتر شيء حتى إضافة لفيدر كي قالك معلومات وزنيار هنا دبي خويته معتدل به توختي خدت الراكفي والكيلا كوي وآفي
1: آفي أري آفي
0: آف بي آف نميني
1: لازم آف وارد
0: خاصة زبستاني نها هاوي نبالك أم بتيبوني تحسن آفي بطول
1: زبستاني أري
0: زبستاني بناخون وفي هكي تشاود بيان
1: أز دبيجم أنه زبستاني تما زبستاني راس تماري تيبوني ناحسي نها هاوي نتبخوا باتخوي برا دوم آفي وان بار وان بي برا خارب بني روتيني أكي بكن بني إسان شتو حبان دخوي معالجة دبي لازم أوفجي وارقام هم بي
2: أوفجي نوعكي تكبيج علاجة يعني
0: أوفجي نوعكي علاجة رايدا تنظيف بشرة قالك خاشة خطواتي هنكو بكارتينين مسكادة بيرادوتينين قو مسامات وارن قرتين إيه و جلسة جيشكي أم بيجن دادي جلسة سر هفرا هنا دبي جلسة هي إيه بسيط هي وإيه عميق جي هي ون أقسامي خوا لجام تهيا اللي بس يكا
1: نا حار دي هنا حسب بشرة هي مثلا عميق دغازي هي جي
0: سطحية أو دكان هون جوارا بيلتك اللي جور خواستكي وانا
2: والله أم جور دي بينا مثلا بشرة هي زيدا زيواني خوا زودا داتي ديا حساب که ایدی یعنی بنکو گرتی بیشان که و اجباری که تجرع عمیق به شغلیه مثلا بهجی بکن سطحیه تسر جلد ریا حاجات نکه تا پر کور بکی پر بریم بکی عمیق به شغلی و حسابی تسر بشاری کجمارات ده یعنی بچهویه
0: حواجبت شتو چید که حواجبت دین ها مدیل کاتیه که
2: آره
0: ایگو حواجبی خواست رو بجی تنو حسی گو چیکری یا یعنی طریق کوت من چیت کن شتونیه بریت گوتنا خو بیجی گلا کس هنا زرع دکن بپور جپوری و جی دکن تدی نتنی شن پیاجی ایدنا کاتی کی پیاجی کات نی که لانو طبیعی بیلو نوکه اون شتو چیت کن اون پور استعمال کن شته کیونی
2: نه پور و تقریبا تد به عملی جراحی یعنی انه دروجی را زرع دکه بس جمع ابد شغلن مثلا جرا بر رسم دکن حسب رسمی کو زبونی عجباندی و حسب امدنرن چوب صورت دکاوه قالند ولا زراف ولا چهاوی رسمی حسب بصورتی وید کافه امجر رسم دکن گویش ده عجیبینن امسال بینن ما تید شغلن بحیثو انو رسمی ما نفسی تیلی پور در کافه شعر در کافه
0: شعر
2: در کافه هجور انو حبری ماجی گو پرچی خامور به ام به ایمور دو شغلن گرش به ام به ایرش دو شغلن
0: لگوری حسبی
1: پرچی دنیرن و رنگی وی چید کن و دو شغلن
0: أسعاري خشتني الام مش حواجب تاني ناس بكن أس هم حواجب هم
1: والله أسعاري حواجبان سوق زوني بر جران كرنا
0: جران كرنت في دايس خدافي شو في قلم يشتري دبي بدولير دبي ياش كشتري بدولير خينم درو أشتري
1: حفتة وجسد ديانجي تدنيري دستينا كوفا في حال جي نقصنا بر هنا تينا جامل مثلا بكون حواجبي خو دي جلسة كرنا استسيون مثلا فراغك تيو چي بي دبي ام فاقريونا جامع مارا قوتي تي ديسا مبلغ بدي فازوي النقطة دبيجم دبي وقت الزبون تي جامتا دبي ازواني دغازم واشتا تي غازتن
0: انو قدر خواستا كي زبون تي غارك تهاريا
1: فاقا فراغك تي چي بي واشتا تي غازتن تنكوني زبون را بيجي تكي ديسا فاقري مبلغ بدي في حال سه جلسه في حال چهار جلسه و بكون تا دور غنه شغليه نوبت وج زيده بيشني جارده به مبلغ بده
2: اره هي جور هيجي مثلا زبون کو ته پرتي د شغلي و بريو دوارمه فاجا شعراتي خوش هف بيله نوكن
0: اره
2: فاتكي بيني اجباري جلسي ديون حطوني جي خو طبيعي دي بني كو فراغ د كردو هيا كلون ثابت بو نبو تي جلسي ديو نتيجه خو تمام دي بني
0: لگوری جلسان یعنی گله کس هنر دبی ام از جلسه کتنه چیکم جلسه کتنه چیکم بس
1: هه جلسه که چیت که بری خواستید سجی درد که بن
0: حتی چه خواستی دریج دکه لگوری گو هندشون بیرن دنیره
1: از خود دی بلوکم بلوک تزانی وار رش دکن و او یا توجه ناره
2: طبعا او یا
1: تزانی تشت مؤقت بیل انو ام رو رو موده داد که بن رو رو تشتینا تغییران ده نو وای بلوک کرنه بلوک نامو هیچ آنو کانه را کن
0: الى الابد الى الابد
2: وارتك
1: وكراكشي اوك برقخوزي نو ما سميناش شعر شعرك كرنا فودر كاتيت طبيعي تخوني جمالي تشخص جمال طبيعي بخوني او قصة خوشة
0: ملفتة
1: ملفتة خوشة بس بلوك نصحناكم
0: اري دادي بري چند سالة رايدا بري چند سالة و بلوك در كات وحر كاسي دا سبيكر
1: اري
0: انها بنا تاغوتي رخيا سال بسال تشنا نو در كفا
1: يعني فشعر شعر جي مؤقتة سالة كشفا جي خفف دبي
0: اي وش غي وقت فيا دونين جو دي ساجي مكان راكن تشيبكن
1: بلوك اري رود بيف تزوني كوبا ان جاما اجهزه جيش كي نيم متوفره فرود بن شت كان جرا صار بلازما رود كان بر مركز نهانا نيري زبون نزوني نو زبون از هات ما جامت تشمرا بيجي كي از سيرفي اساسي هرما رود بن جرا صار جيوزي بلازما رود كان جيوزي بلازما رود بي جيت كي لاكا وي جلدي دكوجي
0: وي جلتيت
1: كشي اري رود بي او حبري خوي راس شدبي كحلي وقور دبي دبي كوريسا
2: تو خرط
1: تو خرط
0: دبي
1: لانه جوزي ليزر سر بريون كورود كي برفر نيم توفره وبر ايسون هيجي مثلا تزوني ازوت ما جامت فورود بي تدبي اري اس خوصل ما تدكما وتشتوفات غيرلتا بر حالات انا وني مرادر بس
0: حالات وني هات تردر بس بونه
1: اري عقدي نفسي بيرشي بيجبر بحواج بونه
0: بايو جنينها نوفندي وزيارات نوكي
1: تين و بر شعنك شعنك ومسامات بكون في طالي برشي خوال شان نحر كل شان دن مسامات خوابه بينا ففا مساماتنا امجيرا جلسي دير ماد كان وشعنك يويش سر جيوزي بلازمارات كان
0: سر شعنك وارغا برين خوين شون تشتاك
1: خون نابي شعنك راد بي ام بش راجيرا درماني كي مرمم يوزيد كان حفتاك يرحد بي
0: حتى
1: نتيجة خدي فورية
0: نتيجة فورية
1: فورية
0: حالات يوني هاتنا جمع رايدا تقص إخبالي السيرفي راكر نشانكن وشانكن رادكن تشينو كنجي
2: شكرنا بتشينو كن بس أم رادكن أري ملاتي برحاز دكي روكي بس نفس الوقت برترسي دبي أنه فايا تشتكي حساسة أنه دخوزن ألا الدكتور بي أخصائي بي كو مطامن بن بس كو بعد يراد كان نتيجة دي بينن مثلا هي بكون كيسي چارا كروكي عمل نوكي تي باري ياك خواه مثلا دقر كيدي د پوش استدلال
0: دركا قبل
2: نخونه تي بي كوتشتاك بوجي نخونه تين وي راد كان مثلا حفتوك در بس بي دهر و در بس بن دنر نوالا أنه نتيجة خواه خوشا نوبي لكا تين هنگوت شجع دبن تين اي خواه ديش راد كان
0: واي گوش عنك يوم راد كان اوجي اسعاري خواه تقريبا چخوص كي
1: تماشا عنا كانت زوني تشوكن سطحينا هنا مازنن وكورن
0: هنا ايقو قوشتن
1: قوشتن كورن
2: فرق دكن
1: فرق دكن فاكو بر بيجي وام جيرا
2: خصم
1: دبي يعني كو بربي امجر خصم دك
0: خصم دكن ونعروضات واحيانا هتشتاك تشيك
1: اري ام عروضات تشيك
2: صار عيد يون ام دوم تشيك
0: صار عيد
2: صار سولو تشيك كنت شو مناسبه هبي عروض ما هن
0: انا هون ونجي ونعروضاتنا دبي جو ام نكون ورا ام
1: نوفي وي يا سيدك حالنا انا موظفا
0: اري
1: هنا قندون نكون ورا دبي ام نكون ورا دبي ام مثلا فلان روي وارم يكون عروضات خلاص من امدو انها مشكلة ام جيون قدر دكين وظروف
2: ام هانا جي مثلا فو انسانا في وقتي دومني عروضة دا مجال خاطنة واري جامع ام نو في وان ساجل دكين دو عروضة دا مثلا روك ادي هاتن ام جور نفسي وساري تشيد كن ام تخوزي قشكي استفادة جعرض ببينا
0: قالي كي باشا صفحي و نوف نيشانك و نسرتش
1: البلاد صفحي من سمرة محمدة ورقية اري
2: اي مجي ريد العالية سر نوفي منها وصفحي ما جهاف جهية بس شغولي ما ياك
1: أيوه.
2: أوجي صار صفحي خوضو تخيني أجي صار صفحي خوضو تخيني
0: وبهاف رادو تك لصار إنستا وفيسبوك وواتساب ونداتين
1: أموغيش قدوتين
0: تشيكي قليكي باشا ما بحثة كريمات وكرتا صبوغات اللي وا حب الشواب طيبات نوفبرا أم بيجون بانزا حطاني بيسالي جي تدبني جو حب صورتي وندركت جديدة بره خدانا تختورم.
1: أري.
0: تبي يا كي تدبني؟
1: تصبغات بر حالتي متزوجات رتشيد بي اري وحب الشباب جي تزوني بر الا تشوردون دا بونزا
2: قضاء الا درت
1: كان اري فانا رود من دارن حبي ريتان دخون
0: اها شو عم تخازم بك في نقطة حب ريتان وتشاود بينا
1: ريتان رود بي وحبانا بر مازن دكي وجي دردخي زوني ليفي وان جي دچرن
0: اد بي فات دكتور قوتي برا تشحابي قسترتي تو جلده هي برا جي دار كافي
1: اري
0: ام كي معالجه بكنا
1: اري رود من وحبانا دخون بشتي وحبانا رجي او سرعتا بكون جيد به مسامات دبینه گید به کرد
0: آره شونه گید
2: شونه حفر دبه
1: حفر دبه و دبه کلف وانا دبه کلف و بشاره وقتا که دغازه که مری معالجه بکه رادمن پشتی و رج مقاشی را که تیدن و بشاره خواد دن برینه صبر خواد تنانه صبر خواد وی تشتی ها تنانه دغازن بر یا صبر دکن خواه معالجه ناکن که دارن که خواه معالجه بکن
2: که
1: گیب هفرا ببنن گیب هفرا ببنن غلطه
0: شته گو تدی بس بشری که خرا وجه پیر نفسی خو حیاتی خود
1: آره آب پش رج دفش خواب
2: ملت ما چه فکر بری انو فکری وان کو چه قصد تش سر هفده خورن تش سر هفدان و زو نتیجه ببینن آره. وای پر غلط تا کات زانی بی بشری تا چلیته چپتا گرگه تا درمان خوی درغ بخوی و تو وی وقتی جیب وی بشری دی کب تر استیجابه بی
1: و شاشت نه خوی دیجی انا مثلا کلفه که تا یا حب شبابه تا بکن تختورش تره و کریما یا زیکریه نه بکن یا و سیروما یا زیکریه وی واره بی هره با تختور وی بکن نیف بده من اجی که به من
0: اری هفالا کمیش هی نفسی حبانه نفسی اعراضی گلی در کفه اری
1: و شاشه مثلا بشاره وی و نعاجی را دبه ایتا و نعاد به نابت نفسی وی ببی هری فبکن دنیره که ایوی پیش تا دبه اجی بکم که بدم من اجی هرمونو وارم
0: چی نابه
1: ناب چی نابه لازمه واره ببینه دکتور جی را بیجه چه وصفه که جی را زی که چش سرچا به وی را دبه
0: گلک جاران تدبینه که حب ندار کتن کالو که پیری که امد گوتن گل کو پیری که مادو گو دگو و درمانا نزانم سبی ام بیجن سبی کخو که یا سبی سرچوانه پیری که مادو چه دگوتن گو حبک صورتی و درکت هرن حبک سیر راکن حبی سیر حبک سیر راکن سر وی حبکه بزن حیاز سبی عشق تو بی اون خلطاتی طبیعی چی چید کن؟
1: خلطاتی طبیعی بنیر حالت استثنائیه
0: حال استثنائي
1: نجيش كار مثلا جن هي بزوريا لا
0: صورتي خو خانقي وتخطور درمان لي
1: منع جن هي زوريا وجن هي زوريا دميجيني حاله رضاع
0: اري
1: فيون نوبت درمان كيميائي بيدي
2: ولا فيزياء
1: اري ترود بي تشتكي تجري خلطاتنا بكون مول ذهبي صابون نجي
0: متوفر بالمال
1: اري متوفر مول بي فوانا عم يجبر بي خلطان بيدا خلطي مول ده مثلا هنقفا ماسكن اوليفيرا خيار انت شتي وني يعني اري
0: حالتي اي كوفي فتري خاصه كوختي خوندني دبي
1: اري
0: انت دبني بنت شوفون برش بيا
1: بنيرا
0: ونفي
1: وانا حالتي خوي برن
0: اري
1: حالك هي سهر متكرر
0: سهر متكرر
1: اري حالك هي بكون نقص فيتامينات جوني ودهنا وحالك هي
2: وراثه مثلا
1: وراثه اي وراثه عنيده وحالك تجي نهي
2: تجويف
1: تجويفه من حاله صار متكرر فيا كي نظامك ايش خاوي خوره تشيكي وماسك تستعملك فاي وراثه تشكي عنيده فيا وقت غازي عالج بي فايدنا نقص او يجي وي متمم غذائي يعني فيتامينات خابرة
2: فيتامينات فيتامينات عوارك
1: أري وحالة تجي مثلا حقنا
2: تجويف مثلا فيا حبيجن هالي خادات كافي جيري يعني بلد به
0: أو يا وحالة إيدن
2: وحالة جي مثلا
0: برشار
2: ناري نب ماسك داري نب فيتامين داري بتشتكي ناري
1: فيا
2: يعني كل جا حقا ببي جيرو أم بي أسرع ترى وشيترا
0: نتيجة بالسر ببيني بلي براني إيه استنگی گو یان جی بری ام هر استنگی یا موادی گو که داری تأمین کن لانو زوزول حر داری نی پیدا کرن
1: وایا مشکلا می پرم ازنا تزانی وضعی سوریش دونیا حیات درمان دگه مجی پر زحمتی ام از خوش در واتینم کلفتی مجمرا در و اروپا دشینی بس بر طول دكي حياة دكي من
0: دريج دكي
1: بس درموني خو طبية
0: أجنبي
1: أري وموسقة واجي واثق وقتي از زبوني را تشي كم ازارم كي نتيجه كي بده منا
0: نتيجه بده بس حلاب هولي حلاب الشام ومقطوع بمين انه استعانه بو درج نوكن
1: از نكون بواسينه ما دغ دغزم خهرم تمت زوني بري تقليده بري تعرض للشمس بيا بري مفعول ساركاتيه از دارم بخاتين بس اكثر شيء از يخو دربوتين وحالة تتطور ببر قرقة وبكون درموجي ري وقتي تغازي تزوني فاز بخوا دورم تينا
2: وعدي ما ديجي مثلا هو درموني ما يقدر ناغا أجهزي كواني تشتي قرقة الحلاب للشام مثلا قومشلي أنفو داريواني جي دواسي
0: جهازي قبورة نماشي وكيون فاقر
1: بر زحمات
2: أفايا مشكلة
0: أصطنكي ووجي والي
1: ده حياة دقي ماجي مثلا بكون سعري خوا مبلغ بينجن حياة دقي تدبيد ده أريد برد كله في حياتي
2: يعني كل جهاز هيك هيش تمجي تدنيري ناشولي
1: تيجي أنا كوي فاجرني
2: فاجرني جت مثلاً نكوني فاجرني
0: تطلب كريت أبخون نونية
2: تبخون ناتشيا مثلاً واسان ديا كوي هيش تيجي وجهاز خرابة داركاتية ولا عطلاكتي ده هيش تاكتيه وجهاز استيماد ديمنه إن أنا حرتش فرنا متوفرة مش كي تشاتني دي بين الحط غرض مواد دقيمة
0: حينها أم قالت تأثيرات إيجابية دي كنا لسر بشري بشري نظارة پر مجاله که گله که فره لیکی روش برگو وقتی واجی تنگه و گود کاریک مهه داوید ام تخوازن ناس بکن تأثیرات خوی سلبی لسر بشره مستقبلا چیه؟
1: عدم التعرض لشمس کولاجین
0: کولاجین
1: آره نقص فیتامینات و تجاعید و تصبغات فانا ديلينن كنت بر يعني كلفت عميق ببين تجاعيدي تا ديني بدمك مثلا عمري تاسية تبخوني بينجا سولي
2: عم بي شيخوخة مبكرة
1: متاهتمام بخاناكي فانا زو ديلينن تجا عمري خو ماستر بخوني
0: طيب قالك هس هنا يك جي از هنا كناستكم ناستكم جو دبي بشري ما هو بيجو أتشيك تين أتجو أتشيك تين الدم حساسية شيء دبي حبل درد كفن
1: إن درمون هنا مثلاً إيه حساسية بيرانة جينا وإيه حساسية بيرتنا أنا جينا بس برا فيا نبي
2: زيادة حساسة فيا
1: فيا برا نبي جي إنه تشتاق منا جرجة إلا جرجة مرطبات جرجة واقي جرجة جرجة شتو نجرجة
2: سرد بني كلك كنت أوف بدي كنت خدمات ناكي تشينوبي
0: تشينوبي عشت بي
2: عشت بي خرب دبي
0: بابي آراز دبي سرکفتم و دیا آراز حبجنیتی سلاف آشتر دشنی بابی آمد سلاف و ریزداری جبایتی کمک لجم بیلونو که لیتن بابی آمد دبی جه حتان گوت لبشری خواه روی خواه و نداراتا روی خواه مقاید بی گرگت حشت حتانی حفت ساعتان را کفی گوکان بی هین سیداتر فیده جه بشریت خراب نو بیجی و تجاعید جی در
1: نو کفی
0: نظام خواه خواه چی
1: که مرتباتا جی اهم
0: بله سواسی آوات کن دسته و ساغ بی
1: سرچابان اهلا سلام جی کیف خواشن وارا
2: ام پر کیف خواشن هیرو ام بونه میوانه ویا
0: گله که سپاس جبوی و جبوی کداوه سپاس جبوی و هفکارام لسر کامیره خوناف و عبدالقادر لسر کنترول و چکسی گو حتانی وکیلی که ام شو باندن حتانی مجاره کدن بمینند خیر و خوشیده هر شاد بن

0: يسعد أوقاتكن من جديد مستمعينا. بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء رح نحكي عن موضوع بيدخل كل بيت وكل مطبخ، ويمكن كل يوم منتعامل معه بدون ما ننتبه على تفاصيله، ولأنه الأكل مو بس طعمه طيبة وشكل حلو، الأهم يكون آمن وصحي أكيد. وزمان كانوا يقولوا اللقمة يا بتداوي يا بتكاوي، واليوم مع هالأطعمة الجاهزة والمعلبة صار الواحد عن جد يحتار شو ياكل وشو يترك. لهيك اليوم رح نحكي عن سلامة الأكل والغذاء وتأثيره على صحتنا مع ضيفتنا الأخصائية التغذية والتجميل اللاجراحي عنود رسول. أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا وسهلا فيكم وبكل متابعينكم وكل المستمعين كمان.
0: كل الشكر، يعطيك العافية. بداية إذا بدنا نسلط الموضوع على موضوع الغذاء ونبسط الموضوع للمستمعين، لما عم نقول غذاء آمن شو يعني بالضبط؟ وهل فعلا أكل اليوم اختلف كتير عن الأكل اللي كنا نعرفه قبل سنوات طويلة؟
1: طبعا الغذاء والأكل كتير اختلف هلأ حاليا عن السنوات، فينا نقول 10 أو 15 الأخرانية. قبل كان يعتمد أكثر على الطبيعة، هلأ حاليا صار الأكل كله بيعتمد على الأطعمة المصنعة، أطعمة جاهزة، مشروبات محلاة، وجبات سريعة، حتى اللحوم والدواجن الكل صارت عم تتربى بطريقة مصنعة لحتى تزيد الإنتاج وطريقة غير صحية. قبل كان الأكل صحي أكثر، كان يعتمد على الطبيعة أكثر، المواشي، اللحوم اللي كنا نحن بنستهلكها كانت هي أصلاً بتاكل من الطبيعة، والفواكه كانت تسقى من الطبيعة أكثر، وكان نعتمد على الطبيعة أكثر. يعني
0: دوم كانوا يقولوا قل لي شو بتاكل بقلها كيف صحتك دكتورة، فكتير ما عم نسمع طبعاً عن المواد الحافظة والملونات وحتى النكهات الصناعية، فهل جميعها ضارة ولا في مبالغة بالحكي والكلام عنها؟
1: هلأ المواد الصناعية مثل ما هي معروفة إنه جميعها ضارة، بس علميا لا، مو جميع المواد الحافظة والملونات مو كلها ضارة، لأنه في مواد تحفظ الطعام، فيه تعويض من الفيتامينات، وطبعا هاي المواد تكون مرخصة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكي FDA، أو كمان في ملونات بتستخلص من الكركم وكمان من مواد طبيعية، فهي ملونات آمنة. بينما بالمقابل لا، في ملونات كثيرة من مواد مصنعة ومواد حافظة مثل نتريت الصوديوم، هدول كلها بتأثر سلبا كثير على صحة الجسم وخاصة على الأطفال. على الأطفال في مواد مصنعة مثل A102، في عندك الريد، في عندك A129، هدول كلها مواد صناعية كثير بتأثر على الأطفال، خاصة بتعمل لهم فرط نشاط، سلوك اندفاعي، حركة زائدة عند الأطفال، وبالإضافة أنه أكيد بتأثر كثير على النمو تبعهم.
0: طيب نحن لما بنروح على السوبر ماركت بنحتار، حكيت كتير عن الملونات والمواد الحافظة، لكن بين العشرات حتى المئات من الأنواع والأسماء والألوان اللي شخص بدل واقف قدام الرف وما بقى يعرف شو بده يختار، فكيف المستهلك لازم يميز بين المنتج الآمن والمنتج اللي بيحوي على كميات كبيرة أو حتى إضافية من هالمواد المصنعة اللي حكيت عنها اللي هي بالأساس ضارة للصحة؟
1: مضبوط. هلا اهم شيء المستهلك لازم اهم شيء يقرا الملصق الموجود على كل غذاء، وقت تشتري ما تشتري هيك تشتري، بس بالاول بدك تقري كل شيء مكتوب على الملصق الغذائي، هل المواد الملونات هي بدائل صحيه ام هل هي فيها دهون متحوله او فيها مثل ما قلت لك نتريت الصوديوم ملونات ضاره، فهذا اهم شيء. وكمان قد ما فينا نقلل من المواد من الأكل الجاهز.
0: دكتورة المشكلة الأكبر أنه أغلبنا بصراحة بيشتري المنتج على شكل العبوة، المحتوى ما كتير مهم بالنسبة لنا، قديش بيكون حلو وملون جذاب، يعني بنروح على هالموضوع.
1: مظبوط، هاي ثقافة كتير موجودة خاصة عندنا بمجتمعاتنا. طبعا المجتمعات صراحة الأوروبية هاي الموضوع كتير مهم عندهم، تخطوا موضوع هذا، ما بيشتروا شيء إلا بيقروا المكونات الملصق الموجود. وبعدين كمان هون الفلو بالموضوع إنه في عندك الكل شركة ملزمة بالمنتج تبعه يكون طبعا كل فيه ملصق مسجل عليه ABC، هذا درجة الأمان والكواليتي بالمنتج. فهون يعني بيختاروا على حسب قد فيه أمان، قديش ما فيه مواد ملونة مثلا بعدين أقل أمانا B، أقل أمانا C. فهذا كتير هون يعني كتير بأوروبا دول متحضرة كتير بيهتموا بهذا الموضوع. مجتمعاتنا لسه لهلأ مثل ما قلت حضرتك تفضلتي إنه لسه عم نشوف الشكل، عم نشوف الدعايات الموجودة على الأكل على هذا الأساس عم نشتري. فلازم يكون الوعي أكتر من هيك، لازم نهتم أكتر بالتركيب بالملصق الموجود على الغذاء، نقرأ كتير منيح، نعرف حالنا شو عم ناكل، شو عم طعمي أولادنا. فهي الثقافة لازم تنتشر كتير، ويفضل أن تكون هاي ثقافة حتى موجودة من الحكومة، تلزم كل الشركات المصنعة للغذاء الكل يكون نفس هذا الملصق موجود عليه. هذا طبعا ملصق من هيئة الغذاء العالمية، يكون يحدد المستوى الأمان في هذا الأكل، أنه هل هو مستوى أعلى أمانا، المواد الملونة فيه أقل، الكربوهيدرات أقل، المواد مصنعة أقل، المستوى B بيجي بعده، مستوى C بيجي بعده. هيك بتعرفي تختاري المنتج الأفضل إليك بدون حتى يكون عندك خبرة بالمواد، تركيبة المواد، هل هي مصنعة ملونات. يعني هذا الشيء هذا بصراحة لازم يكون مهمة الشركة، لأنه المواطن ما بيقدر يقرر أنه هذا المواد مصنعة على بيقرأ لك الكتاب أو التركيبة الكيميائية يعرف أنه هل هذا مضر أو لا.
0: صحيح.
1: فهذا لازم يكون من مهمة الحكومة أنه تفرضها على الشركات المصنعة للمواد الغذائية، تكون كل هالملصقات موجودة لحتى المستهلك وقت يجي بده يشتري أي شيء له لأو أطفاله يكون على دراية تامة هل هذا المنتج ضر وشو مستوى الضرر، هل هو A B C، يكون على دراية. فلأنه مو كل المواطنين أو كل العالم بده تقعد تقرأ المنتج والتركيبات الكيميائية وتعرف إنه هل هذا مضر أو لا.
0: طبعا دكتورة نحن كمنطقة ما في عنا إنتاج، نحن غالبا نعتمد على الاستيراد، ودائما المنتجات اللي تكون فينا نقولها خايسة أو بالدرجة الثالثة وما تحت بتوصل لعنا. فحاليا في تعليق بين إيدي كمان من بنت صبية اسمها أحلام، بتقول أنا ما عم أكل شيء وأكلي كتير خفيف، ولكن رغم هيدا الشيء عم انتفخ دائما وعندي كتير وزمات والتهابات، وحتى كتير ما عم أحس حالي يعني أكلي منه صحي وعم اكتسب وزن زائد. فعم تسأل إنه أنا شو لازم انتبه عليه بالعبوة إذا بدي أنا أخذ أو أختار عبوة معينة.
1: هلا بدك تهتمي هذا السبب أصلا كله بيصير من الأكل اللي نحن عم ناكله، لأنه هو فيه له علاقة مباشرة بالتوازن الهرمون وزيادة الوزن. أوكي. وكمان هذا الأكل وقت يكون فيه نسبة كتير كبيرة من السكريات والكالوريز والكربوهيدرات، هذا الشيء بيعمل تذبذب بالسكر، يعني بالسكر عفوا. فبتلاقي أنه ارتفاع زائد بالوزن أو انخفاض زائد بالوزن، فجأة بتلاقي أنه عندك سكري كتير طلع لفوق، فجأة بتلاقي انه هبوط بضغط الدم. هذا كله بسبب مقاومة الانسولين اللي بتعملها هاي الاكلات الغير صحية. وكمان بتعمل اضطراب بهرمون الجوع والشبع، بتلاقي هاي الاكلات اللي خاصة مليانة سكريات مليانة دهون مصنعة بتعمل لك شبع فجأة، بتلاقيها بعد بساعة بتعمل لك مستويات هرمون الجوع اللي كتير كبيرة ورغبة بالتناول أكتر بالأكل، اللي بسبب إنه هاي الأكلات كتير بتحتوي على نسبة عالية من السكريات ونسبة عالية من الدهون. فأي شيء أنت بدك تاكليه يفضل وقدك تشتري لازم فورا طلع على العبوة، الكل موجود مكتوب بالعربي الكالوريز، قديش فيها كالوريز، قديش فيها نسبة السكر مكتوب عليها سكر، كالوريز، دهون، فات، هدول بدك كتير تهتمي فيهم وقت تختاري أي منتج أنت بدك تاكلي، لأنه قد ما كانت النسبة هدول عالية هذا المنتج كتير سيء كتير مضر بيعمل لك مشاكل كتير كبيرة. الكالوريز قليل، السكر قليل، الفات قليل، هذا المنتج يعتبر ممتاز.
0: دكتورة الصبايا
1: صحيح
0: بيحبوا
1: مقابل بدك تنتبهي عليه.
0: الصبايا بيحبوا الوجبات السريعة، المشروبات الغازية، الشيبس والاندومي اللي هو لازم يكون موجود برفق المطبخ. لكن في مشكلة عم نسمع عنها كتير، غير انت حكيتي عن زيادة الوزن والاضطرابات الهرمونية وحتى حب الشباب بهالسنوات الأخيرة، لكن المشكلة الأساسية اليوم هو تكيس المبايض وحتى اضطراب العادة الشهرية. فهل هالغذاء كمان بيأثر على هالمواضيع كلها مع بعض البعض؟
1: أكيد طبعاً، هذا الأكل الهرموني هو السبب الرئيسي والمباشر اللي بتأثر على هرمونات الأنوثة وبتعمل اضطرابات بالدورة الشهرية وبتعمل متلازمة تكيس مبايض وبتعمل زيادة في الوزن وحتى صعوبة التخلص منها. هذا كله لأنه هاي الأكلات فيها مثل ما قلت لك مستوى كتير عالي من السكريات ومن الفات من الدهون ومن الكالوريز، فهذا بيعمل لك حالة مقاومة أنسولين والتهابات. فهذا الشيء هو اللي بيعمل خربطة بهرمون الأنوثة أو متلازمة تكيس المبايض وزيادة في الوزن، فهو هذا هو السبب.
0: طيب بعيد عن التخويف والمنع دكتورة، لأنه اليوم كلاتنا بنخاف نمنع حالنا على الأمور، وأحيانا بيكون عنا يوم يعني رغم أنه نحن بيكون عنا جدول وسكيتش معين عم نمشي عليه، ولكن بيكون في عندك يوم التشيتينج يعني يوم الغش، بتاكل أنت وما بتقصر. فإذا بدنا نحكي شوي عن الحلول، أكثر الأطعمة اللي لازم نحن نبتعد عنها كصبايا، وأكثر الأطعمة اللي تنصحي أنت فيها لنحافظ على صحة الجسم والهرمونات الأنثوية.
1: اوكي، هلا بشكل عام مثل ما قلت لازم يكون في عنا احيانا يعني يوم فري ناخذ فيه الشيء اللي نحن بدنا اياه، اكيد ما راح يضر، بس بينما التناول اليومي والمستمر للاكلات اللي فيها سكريات كثيره، مشروبات غازيه كثيره، اكلات وجبات القلي والوجبات السريعه والمعلبات، هدول ما بصير تكون بشكل يومي، لازم تكون يفضل مره بالشهر، مره كل 10 ايام، مرة كل 20 يوم. هلأ في حال إذا ما عندك أي مشاكل صحية، إذا في عندك مشاكل يفضل تكون مرة كل شهر أو مرة كل شهرين. وبدك تستبدليها بالحبوب الكاملة، بالدهون الصحية. دهون صحية مثلاً بدل ما نأكل نحن شيبس كتير، فينا نأكل كبشة مكسرات. بدل ما نأخذ مثلاً نحن المياه الغازية أو الكولا، مياه غازية بشكل عام أو المشروبات الغازية، فينا نبدلها بعصير طبيعي من نحن بنعمله بالبيت كفواكه. مثلاً البروتينات، فينا مثلاً نزيد نسبة البروتين عندنا من السمك أو من اللحم البقري أكثر من اللحم الدجاج الفروج. والدجاج هذا فيه نسبة كتير كبيرة من الهرمونات. فنحن بدنا نحاول قد ما فينا إنه شوي نعمل توازن بالأكل. كلياتنا بنحب ناكل شيبسات، بنحب ناكل أكلة جاهزة، بنحب نشرب مشروبات، هذا الشيء كلياتنا بنحبه، بس فينا نعمله تنظيم لجسمنا وتنظيم لغذائنا إنه يكون أوكي. كل ما طلعنا رحلة أو مرة بالشهر أو بعيد ميلاد أو أوكي بمناسبة ما نحرم حالنا فيه، بس إنه بشكل يومي لا، بدنا ننتبه كتير نكون نظام غذائي صحي، لأنه أنت بدك تعرفي شو عم تاكلي لحتى تحافظي على صحة جسمك وصحتك النفسية، كله مرتبط بالأكل.
0: طبعا دكتورة يمكن ما نقدر نحن نتحكم بكل شيء موجود بالسوق، لكن أكيد فينا نحن نكون أوعى بخياراتنا الغذائية، ولأنه الغذاء السليم مو مجرد وجبة يومية، لا هو بالنتيجة استثمار لصحتنا، وأكيد أكل اليوم هو صحة بكرة. فشكرا لك دكتورة على المعلومات القيمة. الأخصائية الغذائية عنود رسول كنتي معي بهالمعلومات اللي عن جد رح نستفيد منها، وأتمنى تكون الرسالة وصلت. شكرا لك.
1: شكرا لك ولكم تمعين ومتابعينكم.
0: بننتقل حاليا لفاصل غنائي لنشوف الصبايا شو مجهزين.

0: قدر ما چاوکو خوارنا بتن درست به صحت مد پاریزه و لاشی ما جهندر و تیر دکم جهندر خوش یمی بری خواب دن دروی بدن آخوام هاوینه گرمه گرونج مرا بیجن تجی چا عاجزه جورا بیجم جمیش و کلمیشن که نه هاوین و نه زوستان بلا خوش ما ناکن میش و کلمیش همه نتشته لیوالا دلی مروه جده ایشه ایجار گرهات و تبخترش بجیلی سر بختی رجی مروان نخوش دکه گربته و داشی گلک جوانجی سیدان وک دول پیان مروفت هنگی دیشه اوه مجارا امی بیا ای روژی امی بزنم امی چا تعاملی بوان بکندما کورن و ایدیشی مرو بکن که نبه حساسیت نبه ورم و خور هفکارا من بارین قاسم به دکتورا هیلین حمیره پسپورا نخوشین جلدی و هپیوینه که تو مارکری حاضر کربو درباره کلمیشان و گرتناوان یا هاوینه لسرمه و امجاری برفرهی گوتو بیش کرنه گلک شیره جید ناواوی دهنه اره بلکه تشتکی اولو روجانه ام دبینن گرنگی نادنوی لولا هاوین دریجه جی و حقمون الوی هپیوینه گودار بکن و تمام بکن ام پیک و گودار بکن دکتورا هیلین جهفکار امره بارین چ
1: دوره کم زانین گود هاوینی ده کلمیش پرده بن هنجاراجی شوی ساغ نهیلن گو امرازین ایجالوی داری او تصرفی راست گود دسپیکا او لسعا دولی گرنا کلمیشی چی ده بی چیه گرک مرو چپکه
2: انا دسپیکه یعنی مرو کار مثلا حقا بخواز جیوینا مثلا مرو باوی بصابونی مرو بشول و بچکیو و جاي لتغيب خففين شعور الحكي ومرونا خورينا مثلا جاينا قدر الامكان مروكار مثلا كما داتا جيرتشيك جبولو بتشكيولو بهدينا يعني جاينا ايشاوينا كيم بك مثلا ورماوي هكا شي ممكن كيم بك وهم شيلو مرو بيناليز اري انا مرو بافي بشو باش كما دات طبعا باش يعني قبل مرو كما دات شيك وسبيرتو جي اعتبار دبي معقم بزيد زياده بونا ويجي يعني باش ممكن بخير شينا
1: دكتوره ممكن جو او خرا زياده حياه جو بخوين بسركبه مشاكل جلدي شيك والتهابك شيك يانا
2: طبعا خرا زياده جي ممكن التهاب شيك ممكن انه بك مثلا وك يمجل بجنو البؤراك انه جراثيم تيكافين يعني بسبب اوي خرا عندني ممكن ورم زياده بك جوهب صوربونا وزياده بك ممكن لاحقا انه دورك بتصبغات بندبات جي فيفضل مرو يعني بيناليزا
1: دكتوره اختي جو كلميش دافلي ديك هنجاران حياس بها مرو رادبه شونا ايناجنا ما اخوياتك يانجي تشكي قلكي بسيطه لهنجاران جي شونا عشق ورميد مينا سبب ايناجي تشما جارنا ولويه وجارنا جي قلكي وبي جراند به
2: ايه فيا حسب بيتشبته فداي دورا خد ليزا تنسكر وحسب مثلا هني كان حشرات ناجي هنا يقولوا شحراوي هي مثلا في حسب انه كمية انه سم دورا خد ليزا وحسب مناحتها شخص بخوجي جار ناجي دورا خد ليزا
1: بما انه تقال مناعتي كر دكتورة زي بتشكي بالي بكشينا من سر زاروكا ممكن اقو التهابك خورت دي جرمي زاروكا تشيك اختي اقو كلميشك بجوك دفوانا بك
2: اي طبعا ممكن جم زاروكا يعني هنك هن زاروك مثلا يعني جلي وانا ولو تنك هنك حساس مثلا مناعته وانا كيمة فممكن رد فعل مناعي تحسسي جم وانا شي بابا حتى جم زناجي يعني بجم زاروكا بيترون كير مناعته وكيمة جبولو
1: ام تشلو كارن وي ورماندني خوري ياجي او صوربونا اينا بشكينن
2: انا قمرون مالي بوقو مشترقوت مثلا مكارن دو ساوينا مثلا بصابوني اوي صابونه غار مثلا مرو بشو كما دات امرو تشيك ممكن كريماتنا هنا نجبولا دغا طاولو بتشكي بحسنين موضعيا ممكن جانا جي مضادات حكي ام ددنوانا انتي هستامين او جي دشكينا اقول فاولو يعني بس جي ويب
1: دكتورة جارنا جي وك تهيجك بسيط لجي كلميشي لجي لسعاوينات شي دبي وهن جارا جي مرو كاربيج وك التهابك خور شي دبي إجال فيدر يجلو بيقو مرو هرسر دكتور المالي چاو مرو كاربوك بي أورتا حرد واناز بك چاو مرو كاوكانا كارج هفدو جدا بك
2: أري. أنا قفولو خفيف يعني أولو أعراضنا خفيفة خورة كله بسيط مثلا بكي صوربونك هبة ولو حبة كيدرت كذا مثلا إيشك بسيط وقش جي خودة يعني جي قولو بيفداي تمام حالات شديد ممكن جي هو ينفرح ترببه ورماوي بيترببه تتحس مثلا حرارة تيسر، حتى جارنا جي ممكن بقي درجة انه جسمي تقش له تعبان تتحس مرهق. ممكن حتى بحالات ناجي في حالاتي شديد، طبعا في حالاتي ولد في مرهر مشفي حالاتي مثلا بهنا تتشكل يبا تدورم جعبي تدورم مثلا حرارتك بشكل عام تعبك بشكل عام تي حالاتي ولو يفضل مرهر يعني في مرهر مشفي شي ترترم
1: لفيدري او كلمه شابتشوك احتمال هي جون خوشي جي التهاب دلاشي مروفا دبيجري نجي كي بيبيكي.
2: طبعا جي دوسة يعني لدغي طبعا ممكن أكيد التهاب شيك ممكن خراج شيك ممكن بقي درجة مثلا التهاب نسيج خلوي شيك ممكن مثلا وقوم شرقو تحسس وكشريج مرور شيك في حالاتي بهنا مرور تشكل مثلا وك طفحك جلدي شيك تحسسي. ممكن حتى بوك مثلا الأنواع نجيهن نج حشرات أمجرد بجن ذبابة الرمل لشمانيا نقلين جيكي مثلا يكبري بكون جملي هاي بيل يعني دافو يكريو وهاد الجمية كيدن فلدغات وانا اوجي طبعا نخشي تشيتكن واكثر شيء يعني التهابات تشيتكن صراحة.
1: دكتورة هنا كيغو مشاكل خويني بوانا رهبن يان جي نخشي اقراني خويني لفي داري اختا او خوينا بكشين كارب اوان نخشي هانكي او نخشي قران بكشين مروفا كيده
2: ارقا فقا بخويني افا يا اجتقدن اري
1: دكتورة لفيدري وقبي مروفك كو تحسس بيري وقتا قو افكلمي شهانكي دفلي كيش لسعاك بچوك احتمال هي قو لاشينا بدبر بسكا ياجي او بسكي بچوكي وكي كلمي شا
2: يعني وكل مشى بخو ممكن طبعا الشري وبس وك شري شيء بوك طفحك جلدي شيء دبولو لاشي واد ورمه جيكي درجيكي مثلا ممكن تحسس طفحك جلدي شيء بتالي للدغة ممكن طبعا تحسس شيء تك.
1: سباسياتكم دكتورة السربانة كهيا وجارك دشي سباسياتكم قلت هذا ما خدامه.
2: أهلا
1: بمربو دكتورة هيلين حمي بسبوران خوشيين جرمي جارك دنقل
0: ريكورد بيجن حيا أمبون شعب ناس دنيا لما خلاص يجار كلميشة بتشوكو بقيمته لوكا وبهيجي قال لك نخوشين بانداميك نخوشين وبائي بلافدك وقال لك بما ترسي دارجي إلا بلا أفشيرتشي بوربة بلكي هنا كلمة وواد في هافينيدا سفك بكه.

كزي زربة يانجي بور رشبة والله هقر لك جارانجي فرق الندبو جبر هر خورت لبيش ياكا تشامبون دقالك تشتان ده طيب أدقر أمقالة أوتومبيلان بكنو أجوتنا سياران هر چه قيسي إيرو قالك جن داجون لهي ناجي دما أم جنة كدبينين لبيش درقسيوني بأم دترسن خونيزي كويناكن فاتحة وقرآن ختم جيدكن إجار أفراستي يانجي تشعبي ما فير نبوية ببين جنة كي لسياران سوار بوية نهاجي دقودار ما أقبالك زيادة چيبوي لسرع الماندنا آجوتني جاالية جنو كتشام و دباكو قالك جارانجي أم بيكي برزدكن أريميش كوداري داس بيبكن ترسو ساوا سيارا و آجوتني چاوا دكاري ورش كاندنو در باسكرن بشتي بي سراني مي بري خبدنا قامشلو و بمرب كوتش آمد دلباك مي بيهترجي ناس بكن ترساوا و ترسا مادجي داية يانجينا

0: جه جزدورا نصيب زيتون زانم باجوم از لو والله شهاده من تنيه دبيجم جماعتي خو مالا خوكا ام دركفن اجو باجوم ديامن بري برايه من دبيجنا كچامن قربان وحيران چندروج مرماي بلا نت بعيدي يعني ترس ما هر او ترس اري ايروجن درباسي قادا اجوتني بويه وبويه تشتكي كروجانا ام دبين لبش درگسيون اجي لهنا ترس وساوا وي هي اجاجبو بيتران في مجاري گوتوبش بكين ما بري خو دا قام شلو بمريه كوتش امد دلباك يك جوان جنينكو بقلك يجب الدهان بالصدان أمي بخوانا بزانة بنشان دهاج ماري جنينكو البردستيوي فيري أجوت نيبونا آمد دمات خوش بها هيفي دار متباش بها دمات
1: خوش بها جالك سباس
0: جالك سباس بو تجي آمد دوه دمات داويدا أزدبينم إقبالكي زيدة چه بوي لسر فيربونا آجوتني إجار تجاوة بي إقبالي دبينة أزباورم تانترفون أخوة وكيرية جبر دنجي منو بدجر أتو كارو بقره
1: بله
0: درم که مگه دوی دما داویده از بینم گله کچ فری فیربونا و دخوازم به علمی که چوا باجون لی والله ترس ما هر او هیه ایجاج مر قال اقباله بکو کچ چما دخوازم فیر ببین یعنی وکنا بیجی حجه تاوان چیه
1: بله شخونها شرط و مرجع یعنی جیانامی جواکی هنکی گوهری نجنها و بری ده سالا بری پازده سالا نوکه هبو بستایا شورشار و جاوا ایدی جن کت حمو خباتا دا كت حمو بشين جباك ده أبناجي بخورة احتياج روجانا آنين جناب احتياج روجانا قلك جن هنا مثلا دكارا ده كاردكين يانجي زاروكي خود بنا دبستانا روضاتا دفريولو أبنا حمو بون احتياج روجانا اي جباكي جبوناوي ناجي سيارة أجوتنا سيارة أنكو ترمبيلي بو بيوستيكا روجانا وبو بيوستيكا جباكي كو راستيجي جن فير ببن و دوه دا حمو دمين خوا يعني شوناقو دم لسر سربيسا و بمشي بقدنن كاربن دمين خوا بهتر دوه مجاري دا راست بكن
0: راست قيلة كس مشغول بويو كس نمال بندا كسكي يجي إجار إكو دسبكي بري خودنا تا ترسا زيدا تشتكو هري زيدا جي ترسن شيها يعني
1: بلي انها هقرم بقرن هدفي وي بنقهين او ذهنیتا جباک اجبر گو دستره حمو جنان دا چاندنا حمو کچکان دا و نکارن باجون یان گو جن نکاری باجونه یان گو زحمت جن باجونه
0: از هفیدارم دیا من حال تا گودار دکه انشاءالله تا گودار دکه
1: بله گلک یعنی دستره دایکه ما دا یعنی جباکا ما بکشتی جی بچعبه که ولو لجنه دنیرن کو آجو تنتسا کی گلکی زحمتا و جن نکاری یان جی میجیوی تیره ناکه گو فیر ببی لراستی ما دستپکا کو من دست پروژه خو کریا حتا روژه ای رو ام اثبات دکن جی گلکارا و نتنی جوارا ام جخورا جی اثبات دکن گو جن دکارت حمو قادا دا جهقو بگری وکا شورشا روژه آباجی شاوت حمو بشا دا جهقو گر
0: باشا آمد خان هگر ام بحث بکن یک هاتی و دخوازی فیر ببه چو قیسی وقت جیر لازمه چند جلسه و چند مرحله پیشیاویه که بگیوه مرحله در باسی سوکه بود ناوا سوکه دا باجه
1: بله راستا نها یعنی بخواه اس بنگهین یعنی چطن بنگهین ای اساسی هنه اساسیات هر کسکی حتا کسکی هر هنک با آوائه کی فیرد بین یعنی هن کس هنه مثلا ده حفت درساده دکارن مثلا کم زیده فهم بکن و باجونن هن کس هنه هنک دم جواره زیده ترده بی گو باجونن یعنی جی فهم بکن و استعابه و چه ببی کاربن فهم بکن جبوناوی نا اما وکه باقاره ام چید کن مثلا وکه گرزین کورساتا ام چید کن هن کس هنه دخوازن ده درسا او بخواه گره که جه ده درس و بانی ده جن يعني إنه ده درسة وكمتر مثلاً فيرد من هناك دهاد هناك حفتة هناك مثلاً فاز ده درسة جد من حتى فيرد من إدي ديسة دميني لسر كسايت وأوكس شاوى المالج مثلاً دماغه ممارسة بك براتيك بك خوفير بك بهتر يعني دم دمك كنتر ده بهتر فيرد من
0: يعني وسطياً فاز دروجة مهك دمه سيمه كندي يعني.
1: وسطياً ده درس حف درس ده درس وباني ده
0: يعني
1: مثلا شوا نهاد بيني سر جكوتشكي حتى كوتشكي هر كسكي بقاوايك نهائيه من الجمل يكي جو حفت درس ابي يعني ده درس ابي هر كم جد حفتي حتى سي حفتيه جبرجو ازروجات خمنافري طبعا ازروجات خمنافري جبرجو مجالا واي سري بفكرن مجالا واي جو كاربن براتيكي بكن يعني ممارسه بكن مجالا واي جو برس سريوادا چه ببن ورنجم بکن يعني از با آوايه كي روجانه نادم جبوكو دم بوارا هبقو كاربن مجالي ببينن بهتر برسيوان شي چهورن
0: يعني نوا ما هكذا تدو بشو فريدي
1: هلبت
0: نكدري مونا فير دي كنت داري بينن قال لك از دو بجمي هارن داري باجير فير ببن بعلمن بعدين دار باسي نوا سوكي ببن إيجا ايتا تشاراتك
1: نها انها يمن راستي از دسبيكي دردو دروي باجار از ددم يعني غركا جهه كي بالا بي روجا دسبيكي اساسياتي وي اجوتني تشنا غركا از بدم هنا كي ناس كرن معرفه لسر اجوتني مثلا ريتشنا حقوقي تي ريتشنا حقوق الغير تشنا يعني حقوقي كسي هم برتا تشنا دريدا تني رينا يامنا يعني فا اساسياتا غركا ام ببن تني اجوتن هنا كي ناس كرنا والسر اجوتني قرك تشاوا تف بقرن ام فاتش تا بيشيد بن روش بروش هيدي هيدي ام كورسي جرانترت كنو درباسي ناف باجار دبن مثلا جناف درسي الجمن يه اساسيات قرك تشاوا توازنانا بري درقسيونو فريمي چي ببي قرك تشاوا بفتلن فاتش تا ام بيشي تيدا بسبور دكن باشي ام درباسي ناف باجار دبن شخو دماد فاتش تا دخور دبن هيدي هيدي تلقائياً تشتينا باجار درس بكتب يعني هيسان دبي
0: آمد قال لك جار موديتي ببورين موديتي وان لسر حيزامة باجار يقامش لو ان فير دبن كتشكل باش درقسوني وتلكي لك هاوي ماي إجا دروسي نظري ودروسي عملي اي اي نظري تسر تركزين هاري زيدا وتقيسي وقت جوا دخو كو درباسي عملي براتيكي ببا
1: بله نها ام جبرقو تدي ملي اشاراتا ونظري هناك باجاري مدى ام دوام لا دقلت سن هنا كي كيمن
0: جبوناوي
1: ام وقت ام جبوناوي ام وقت استغلال كن بهتر باجوتني وبهتر بتشتي يعني ايه واقعي يعني مثلا نظري ام هنا تشتاد بن اللي تشتي واقعي يعني ايه قول برب تشعف ايه قول جمرة لازم الراس تيجي ام لسر وادخة بتن هناك يعني مساريتي ري مثلا كنجي شابي ري كنجي راسي ريش حقيقتي كنجي ام فاتشتا مثلا افهم نظرينا هم عملينا هناك اشارات بنجهين هنا ايجو لازم تكنجي البروي بسكنه وبا بفا اوايا ام هناك كيفاتش تاجيد بن يعني نظري وعملي ام دناف هبدا بن بهتريوي شبرغو مقوت ديسا يعني بتقريف سر طبيعتها باجارك وام ليش عندك
0: حيان هات شنت كاس فير كريه وقالو تمني كوتين جبوي فير ببن يهري بتشوك شنبي ويهري مزن كولو درباس بنو هات نتخوازن بعد من خونا كوبل كيروجي جوانتيه دبا
1: بله نهاية من جبو من بروجا من أبو تصالو مهك يعني أسكت ما صالة سيادة جب بروجا خو من دس بيكر دماغو من دس بيكر أفكار هين نوبو راستي جوي روجي حتى إي روجي إقبال جمن وكبرية يعني ضغطة وزحمتي قلق هلا تماني قو أز دقرم حجدة صالباني دا يعني أز دعمري قصر ناقرم جبالقو مخالفة جزاقونان رجي وأز قوجي ناخوازم يعني ده تمانين هاي بچوك ده جي كير بكم يعني الگوري زاغونين ريفابريا خسر و ترافيكا مي باجار جي از الگوري واد تفدگرم جبوناوينا بشي گو قاس يعني دبن عمري حجدة صالوباني ده جوراويرا از فير دكم جبو عمري تمانية ومزن راستي از الگوري خستكا كسايتا جبرقوام دبريجن عمر مجرد رقم يعني عمر تاني هجمارا جبوناوينا ام ناخوازن يعني بشياوا كسابقرن كو تمني تمازن بو ايدي تنك عارفير ببنا يعني دي ساجي بتقريم إرادة و بتقري إصرارا كسايات بخوان جبو ناوي مكسي 64 سالي جي فير کرنا مكسي 6 سالي جي فير کرنا و 5 سالي جي فير کرنا و چلو و بني دا جي يعني متحمو عمرا دا جي فير کرنا حتى انها زيدة تري 500 جني خلال دو سالة ما فير کرنا
0: مرات هجمارك يا زيد الخو حوان دي دس تصغب داويدا اما تخاز تشتكي بيج بتابت كسي كود خواز فير بالله هنا دو دله قاوا يكي نافيتي تخاز شو انا بيج
1: از خوازم بيجم يا يكيد ليش خو باور بن يا دو هر تشت بممارسه وبمعرفه تشد بي يعني شو تشتي مجهول بي ني ناس كرن معلوماتي تسرنينا بن هل بترسام روف جهه لدماغهم روف تشي ناس دكي لبايد قريم روف معرفة شبه معرفة عم بيجن زانين كيف قشية نولو جبوناوي دماغو معرفة الجموعة شبه ناس كرن شبه بيرا رحتي شبه بيرا أو ستريس كيم دبه وبيرا باوري جي زيدة تردبه دكارن بكن يعني تشتكي مروف نكاري ببكتن
0: أجيز كارم زيدة بكم كو زانين روناهية مكسرة كما هبو أم قلك جادة ترسيان أم ندو يريان في داري ويرا بكم ما جفهم ندكر د پرورده یکی هفته یکی امفیر بونون ها کچکی ما بخوا لستودیونه و بخوا بی خلک انها بریبه دبن ایجار بوداری ما اف بو یعنی هل بات چو بزانه بتی فیر ببه تی بفه هستای ویجی گلک سپاس بوجه جی آمد دل پاک کود چافر بونا اجوتنا اوتومبیلان دمی پیش دجی تی مکتبه که خواه بکه ایدیوی بفه سرما به هر کسی کود خواز بری خواه بده و فیری اجوتنا ببه خزمتا که زیده سپاس بوده که ایرو تمیوانا مخون سر بی درفته
1: گلک سپاس سرچاوان

قدر ما إير ما قالا تشتين ديجيانا خدكر بلكي جمارة تشتين عادي بن جخوارنا كيوكو أم دخون جي كلميشا كيوكو بدباكو بما فدي وروجا ما حموان بنقوه هفدو بخينا لسر قاضي نه كو جبار ترسي أم صالان وان تأجيل دكن وسريل وان ناخن دا أنجام دا صحة تيجهشتن وشياري جيرا لازمة راحتي مقاتبون جيرا جاركي وباوريا بخوجي قافا يكامين دخوازة هاش خوهابن ونشد دخون لتندرستيا خم قاتبن وقرتشتك هابو وندخوازن فير ببنا هيفا نهيلنا ترس زورا وببا جبريا حزار قافي بقافا كدس بيتك بفيرنجي قدار امام دقين داويا خلقا خويا ايروج برنامي راديو زين هفي دار مكودة ماك باش بسود ومنفعات بمرا درباسكر از دورين علي بوربوم لبرنامي بداوي نبوية هرهينا سبجي ماية بهفكارا مرا هرشاد وبختوار بن بخاطري واحد.

0: جرك دن ملوه فكريان جهدار ما أميهرن بامي باني خوا لعفرين محمود قدو يك جوان كسن أف جروبا تشيادوس شكرية أرمانجي في جروبي سردانا جهي كشتياري و جهي انسياحي جهي خوزايل عفرين دكن دريا تليفوني بمرية بريز محمود دما تخوش به
1: سرچاوا
0: سرچاوا بريز محمود دسبيكي فكرة تأسيسا في في جروبي جروبا چيا دوست كاش مر بحث بك بي و چاوا دسبيكري
1: دسبيكي كوك فكرة هات سريما اني امبيجن تجربايك ما هبو باري ام دوشون برملي لطفية ترتوس ودرا ام جملي حلبي شهر بادر دكاتن دوشون ام براني خوندكاري حلبي بوهكي دنجي جملي جزيري جداتن اف كوش باري العفني چي بو حي صالة براك هبون زاروك بون ام جواك جوان العفني خورتين العفني يعني براك هانا قندين العفني باش ناسناكنا بخدايوي بچايوي باش ناسناكر بون وعفني جي براتي دملي سياحي دهناكي مظلومة ما خاص بكي بعربي ديفيجن صليت الاضواء على عفرين دبي فتره قدامي بيج دا
0: بلي
1: اجي بيشتي نهصل كوشبري ما خاص ببي طاقتها خا ببي حماس خا ببي قوتي خا عن دبي اخي كان فريقي كي وصل شي كان ام كارم خدمتي بي اخي كان خدمات ملات كان دخلت من خاطر شي كان وك بين فيرانيك
0: بريز محمود دسبيكي أرمان جاوة جوه جروبي هون سردانا جهن عفريني هون طيبتي هون تسليط دو وقوتا قوت لسر جهن خوزائي وقشتياري لعفريني تاني بكن دوه دميد
1: يعني باستي عم بيجن فريق وك فريقات شادوس تيمات شادوس اللي صار عفني ما تشيكد يعني دم أبو مها كما تشيكد وأرمان جاوة جهن عفريني وك مشترك قوتي مظلومه في المسألة دا أبيك يا ديامين ذكرن بيجم دملي أم شاند خواب باريزن را خواب باريزن زمان خواب باريزن أم خزاي خواب باريزن خدمات في خزاي كنات هني دارن رحلتا وأوقص رحلة ترفيهي مجال ما نات هني تدمي ترفيه دا أهداف المادة دامي بيجد هناك تشتيدن جي هنا حملات تشجيرن دار شاندن وكيدن جي أم خو حاضرتي تشتي دراج ديكن رياضي وقت تسلق أم بيجن مسير جري ركض يعني ما بين الرياضي وترفيهي وتشتني ثقافي جي ذهب
0: بريز محمود أم بين سر في جروبي ونافي تشيا دوس لكري چما وأفنان وأفناف نيشان كري
1: براستي برسا غير خوش نافي تشيا دوس كورتي ماسكرن دوستين تشيانه إن هم قالك فكرين شنو ولكن ناظن قالك ناباتن سريمان أو ناظم متكررن صار أصلي عفريني أو جنبيجن صار أصلي يعني دماغ كردادا ناظم متكرر ما خاص ناظم كينوبة ناظم كعجر بوقت دبين صحيدا ما ناظم كي دوست اختيار كر جبالك وقت دبين كرد جياتنا وهم جي دوستي وانا هم جياد باريزن ما خاص في نافي أب نافج جاي هات جاي عفني هات جاي كورمين جات جاي هواري هات أري
0: بريز محمود يعني تدبي أف مهك أف جروب ما تشكريه وتجو تجو تاني طلاب زانين جهان طلاب جامعنا
1: نا براسينا تاني طلاب يعني فئاتي هاري زيدا دارتين يعني وكيد بين أبي طلاب تدي دوي فترة امتحانات صفك دبن أبيك يا دي من بشكل عام عائلة جدرتين وقت بيج زارو كي حفصة لحياة قالي حفصة صالي بمرادتين هنا كاس أوروبا طبون بمرادر كاتن في رحلة شو دا أجي قال كي كيف خاش بون يعني نرحلة كي وصل نمطي وعم بيجن ضمن إطارة كده بقى
0: بلي
1: فئاتك تاني مستعداتك من بقى شتي عالم بكاردر
0: إيش دسبيكا في جروبي وتشكري جهي جوا سردانا ويكري وتخييم الورتشكري شو بو حتى أنا كن رحلة وندركتنا
1: حياة رجائي نبي تشوف أو سير رحلة بون حياة نها ما ترحلة تخيم شناك نعم حاضرتي تخيم لكن جبركو ما تشمع شناكر سبب بيها أنا سبب بيجي برجي هنا دعفرين ده نم خدم شيء كنا مثلا بيجن تشتغل لازم جبو بيجي جبو تخيمي جبر بيمانك هري تخيم شيء كرام حاضر ده كان حاضرتي خوي تشتيج ده كان دامي بيجدان وقت يمشي تشيكن ووكد نجي جيلك رحلات الدجي ونا تاني ضمني رحلات الترفيه يعني بيجن هارن ورن أو قص
0: بريز محمود أنا تقوام تخيمي ناك نجبرجيهين نمو خد من جيكو هندرن سردانا ويدكن هندرن مثلا شالاكي وابشرنجينا ونشدكن
1: أنا شالاكي ما وقت دس بيدك أمدلشن سبب مثلا بجنين كيشون جي يعني حياكو دس بيكي فاس شحالة بدارته طلاب تا بدارت ينجي قاو كاسيك وتا مدارت ينجي ملات العفرين جينا كاسون تا بون صور دبن يعني حيام دشن جي خوام دس بيكي وقت فطور دس بيدكم خورني خوام دس تفراكني دكن بشترام دست النشاطات يخوف عليها تخوض كان موزيكا استرام هاي وكيد نجي لستوكان لستوكان كردين يعني المحاولة دا كان وكيد هاول دن لستوكان ضمني تشاندي مدى بجي فعاليات نتيجي يعني تشني وكيد بي أمجوية إطارة دابن
0: بالي محمود أنا جيقو والسردانة ويكري كيو كوية تقو سي رحلبون
1: سير احلى جيك باطمان لنفشاي راجو قندي قرابيلة اوجي جاي قرابيلة تين اسكرن اوجي لناحية راجو ام چون ميدان كي نبي هوري مدرجة نبي هوري هي چون قمروكي اجوالك اجي زيدان اسكرن وقالك جي جوان جاني بيبستن ونسكرن دخازن بچن فان جيو ام محاولة ده كان نا امتنهران اف جيكو بنابيون در كيتي جن هان براستي قلع كي خوشن كاسين ناس ناكيري ام دخازن هران فان جيو جي ووكيد بي ام صلت الأضواء على هيك اماكن
0: كمان اف جيكو هو وسردانا ويكري اقولو دبالا ودماي چي
1: يعني وك مثلا بيجن قرابي لا تشتاكي خوش بو ذكرياتن خوش لور در باسمون جوال كسا كرمان يعني مثلا بيجن كرمان جي ماجيج أوروبا واتنا برجمت
0: بلي بريز محمود بيقو مان بلكي شبكة بير خود بو امي هفالي ما هولدان دكن قديسا جيجير ليخن امي بحثا في جروبي بيتر بكن راسي قل كي خوش بو تين سردانا قل لك جيهن عفريني خوزايا عفريني جيهن كشتياري دكن چالاکی خو ورجی چې د کن شو هم هول ددن گدی ساجی ټلیفون یې جړلې خپل پچکی شبکې جی ضعیفه ام باور د کن شبکې نظام هات حوالی مې کنټرولې جار کدن نو وکړیان مج محمود قدو یک جوان کسن گروپا چې دوست ارمنج جی هنګشتیاری او د ورین خوځاهی سردانه وې د کن گروپا کن کچن او خورتن له بازار عفرینی بریز محمود دنګ تیته
1: درې درې
0: بریز محمود هجمارا وی گروپې هون چن حبن کچو خورت
1: براستی ام سه خوردن و سه کچن فکره وقت میگیرده رو گود مجموعه که دست بیکرم دکست بون از و حوال خوبا از دکارم بیشم جی اجی در همه حوالتی هم میسی چهار سال هم کار اکیو سازمه در کت و هم خزمت باجار خواکن و ما حوالی خواهی دین جی وقت خواهم الخواکم کر ما خواستم فی کاری بگدورا و بفریقی بگدورم از این بکن
0: خوش چقاس خوش بولو ابتدگو اف حوالی ما که مانی و چهار سال ما بهور قدان دیه مرا سردانی بهور سردان افغان جی هم خوش بکن لباجاری عفرینی باجاری عفرینی خویایه تشکیر بجه تنی بیژن بی جی کسکایی جی خوشی جی بین ودانی بریز محمودم بین بحث بکن چه دست بکی گو گل گروپ هاتبون آفا کرن لعفرینی گروپ ها و آچی ها دوست چه فرق وجود جوهد دهیا گروپی دنن؟ چه تی تمیز کرد مثلا؟
1: ما هم راستی گروپ ها ما چه تی تمیز کرن؟ یعنی موقع ما گود از نهاتم دوبرا کمی اما گروپ ما گروپ اکنوی تیم اکنوی دید صاحب تشنی وکید بین نه تنی ترفیه یعنی ام بیجن اغلب گروپی دارتن ترفیهینه مجال وان ترفیهینه
0: بله
1: تشنی ما گود تمیز کردن ام چاند خود پاریزن زمان خود پاریزن هنر خود پاریزن هبون خود پاریزن ام وقت خواه مثلا و آخه بوان تشتی وست ام خواه به پاریزن و ام کاربن و ایشی او قصال به مره در باست بوی ام برهی وی تشتی خوشبیر بکن
0: بریز محمود انا اف گروپ هوا چکس کار به تولیب یعنی یکش در عفريني باجاري عفريني بيتفلي جروبا وب مثلا هونتني كردن يانجي كردو عربن
1: اري امتني كردن
0: چك اسكار بيتفلي جروبا وب هون بيشوازي اويتكن
1: وك جملات دار رحلاته شكلهم ولي وك مشرفين
0: وك في جروبي ويحرتم بوربه مثلا مخططه و ونهرن سردانا في جي يمكن سردانا في جي يمكن يعني نتنج رحلاك تاني حرتم تبلي جروبا وب وبيشوازيا ويتكن
1: الحركه تبدا وامانجما يعني دبي دامي ضعك نو دامي بيش دجي حر در يعني ما اشتر كنت دسبيك ده يعني امانجما عفرين بو يعني جندن عفرين ترجي مثلا بين هناك جانا وقانين جاي بي دشتي بي انا جانا كسينة دي تنام بخوازم بچن هر موان جواز تكشاف كن هر موادرة و يا دياميجي هر كس دكارة تابلي ببه هم كد يعني دملي زمان دا كيد بابلا ببه و هم دملي عمر دا كيد بابلا ببه جمع تطرس كريك تنا يعني ما خوضا دمني طاك دانا حد دان دي
0: يعني جمو انا شرط مرج تننا مثلا ايه تابلي جروبا ببه
1: انا شرط مرج يعني إيه كمين مثلاً مجاري سياسي بينا يا خافتن ذاتنا بخازن هناك يجبي روشوب سياسي بدور كافن خوش بير بكن أبيك مشروب أب مشروب بحولي تيدا قد خانة جبو يعني أب كاسين دارتين كاسم بحاسبن أب شرط ومرجع إيه أساسي إيه كمين جبو حاكس وكيد بي داري وأوتوماتيكان وكيد بي وي آرمية بحاسب يحاسب الأمان وكالات بيجن
0: نوا في جروبا تد ولو چیز کرا کولو دبالا تد دهشی تد مایی
1: بو خوده تشتی یعنی خواست دکارم بیجم یعنی اف ببی رحلات شو دا کسن کردی ما بون هنک جا امریکا هاتو بون هنک جا المانیا هاتو بون وصا هستک رحک نتوی چی بو رحک یکیتی چی بو مدیتی من باور ندکر یعنی مینو ندکر انو ددامی که انا کنک دا انجام که خوش داره به ویره موزیک به ویره هنر چون بشالت کردی دویجی که وسا کردی دا ذکرات پر خوش بی و به کسی گلک ایجاد بینجی از پر کیف خوش بیم یعنی از پید حسن زارو که کشون داشت دایی بو
0: بریز محمود از باورم سر سوشال میدیا جی و مال پرچه کرنه او جي متابع هم باش تبن دي نافا في مال الباري مثلا هون چم محتوى وجمر قوه هون چه تقدمين هون درن توسيق دكن مثلا هون فيديو جي دقرن هون يبلا فكن صرفا في مال الباري
1: اري راست قناتك لسر وصف شي كده صفحاك لسر فيسبوك و انستغرام و لسر تليجرام بعم حاضرتي بروجيك مزن دكن وك مشتر قوتي انا نتاني ترفيها وك دين نشطاتي ميري انا وك ديجي حاليا حيوم التيم خوجي تمام كر ام بون شاشكاس يعني دملي ام بيجن اعلامي دا اسعافي دا دملي التنظيمي ريخسني دا وكي دنجي يعني حرت اجتماع حاضرة فام بيجن جبرو شون دا دي رحلاتي تي شون دا حرت اجتماع تمام بي بلا فكرنا وي سيستمي بلا فكرني فيديو هاتا صورتي بي تنميج رحلاتا حرت اجتماع تمام بي حفتة حفتة
0: رحلاواني بي چي لكويدكي وني سردانا كودب
1: ام هولداني رحلاكي رياضي دكن وك جريد يانجي تسلق حاضرتي في دكن هاجر ما بو ام ديسا وك رحلاكي ام هول بدن دنظر ميدان كي وقربي دادا شيكن
0: وي اف سباق جري بو بازدان بو
1: اري جري مش ام بيجن ام مثلا چند كيلومتر بحد دينن دراشو سبي دابا يانجي دي اكند دابا زبر كنت دينار الدنيا قرمج ده هافين داجيش بو يعني دافت
0: بله بريز محمود ناماتي داوي شي بريغم داوي بكم في مداخله
1: نامي داوي دكارم في بيجم يعني انسان يبي قطنك
0: بله
1: از وكاسك بشتينا سلام باورنا ديكر زبغري ما عرفني زبغري بي هستن من بفي جوشان من بفي هزا من بشت بي هيفي هيفي سركفتن اتنا كاس هيفي قطنا ك طيبات جكات وخورتان ايكو دعمري مرا شو خونين وانا انا خيال وانا انا سر بفكرن كار بكن تروجي خادين سر كار بكن جخورا كار بكن ج ولاتي خار كار بكن جملات فارا كار بكن از دکارم وی بیشم یه وی سرکفتنی تینه و ام بهاف هنه و عفرین بمه
0: ام جی سری مجی بار بلند ام سرکفتنی جوه تخوازن ده وی گروپه ده چه خورد بین چه کچ بین و چه کسین لوی ده که لعفرینی ده جین محمود قدو یک جوان کسین گروپا چه دوست چه کریه آگو ارمانجه جه گشتیاری و جه خوزایی جی سردانه وی ده کن ام سپاسیاتت کن تدریه تلیفونی مرابو ساعت خوش
1: جواب درمانس

جارك هدن دماغ خوش بيقو هدارين راديا أرطا خلقا إيرو راديا أرطا عفرين مبحثا مجارك كر مهر مجارك دن مبحثا خلقين عفرين إيش خواه بدقارن عفرين إيقل قوة فلهات بو تنظيم كرن دروجين بو ريفا لي أفغر قلق جوهرتن جالية خاني چكري چفروتن لويدك جوهرتن كتيج بو أم بيتر ناس بكم بي بلمبوية داكتية أمي ب خودی مکتبه که عقاری کوابیلال دریا تلفونی و مرابل پیشتی ویسترانه.

0: بیگمان شبکه بریز کوا بلال خودی مکتبک عقاری شبکه الوربچکی ضعیف لی هولدان چید بگد نوا وی خلکی بب میوانی ما میبری خوب دن پیام نری رادیا ارتا لعفرین فواد حاج عبدو اوجی عین مجار امی بحث بکن به سوک عقاری لعفرین چوایی پشتی خلکن عفرین وگریان ویده که امی بیتر پیر ناز بکن دریا تلیفونی بمره فواد دما تخوش به فواد دست بکی گلک خلق دخوازن نبولو لعفرین الورجیان بکن الویده دکی دجین طاقن ايه الحري الويدا كي خلق باري خود ديني كوية
1: دم باش سوار براستين ها شما خلق يعتم بشن يادك كل باجار رونه العفريني رونه يعني الهمي دنيا ايه خلق تم بار باجار وده چان لين ها شما العفريني طيبات يعني افصال داوي خلق بهتد خوزه داکه به بازار و سوکه بازار داره، جانه خال بازار در باس بکن. تو زانه پشتی وگر داوی یه خلق عفرینه و بری آوی جیانه اره خلق خوازه وار عفرینه او پراسه کار جور کو یعنی دهندر ناوند عفرینه دا بهترن بهتر یعنی وی کار وارید میده یعنی لگون تنه او کار محدوده یعنی تنه ولو داوی شاندنیه دایه داوی خزمت عر دایه داوی مثلا آودانه دایه تنه تستنولوه اف ملت افتینه کوفه ده گره نو خازه بیانه جیانا خال پرتر لباجر رونه باجار عفرینی اره لدبرده تسته که یعنی پرانیا ماله لعفرینه جی علاقد من یعنی یعنی این دفیز نبونه بزانی همکارم بهش نوه که یعنی مشروع باندی و منپرسیه در کری دورا مثلا پینج سدی جی یعنی وی بگیجه تشته بوله
0: فواد نرخين فان شقا ان عقاراتا هاتي قهرتن بشتي خلقي عفريني فقر يا نا
1: زاني از روشه قشتي تر حوالن كاسوار شواد با طعم بقهن بخالي عمل سرباء خوفن ابري كم سالا يعني ده حزار بحشتا و بيبا خلقي اوروبا كردن كل اوروبا لداري مثلا فران خوضو عندنا هاد بردو كنا او جبو فريق خمجان دينا راد من مالك العفرين اللي او مال شاد من مال يعني العفرين يزبغ من على عدم يعني هين تجهيز نبوة يعني تاني او ديكورا واي خارجي هيا لديوار تنا تشتيول تنا بناي روة بس انت بقى في طابقة سيامين يومنا افيا كامين يومنا مثلا دورا مثلا بينج حزار دولار دكرن بست حزار دولار دكرن تشتيولو بس او جد كرن وولو كريم خلق تما او تجهيز نكرن يعني تجهيز انا هاج برك يعني دمكو فصائل عفريني قالك فصائل عفريني هبون يعني مال دبرن بيكو فرابدن وهي تعدج المواليج دب يعني يعني مال آلية قشتي دو تعدل المواليج دبو جبرو خلق او تاني يعني ولو مال على العدم فريم ويعني ويت شو بكن قطي دارون جو حمناك يعني
0: الويدك التعهد الويدك التعهدات تنن مثلا متعهدتني مثلا أبي خانيين على العظم بين إكساء بكن مثلا بين حاضر بكن مثلا
1: أري أو هي إكو إكساء بكن إذا ماكو إكساء بكن إذا ماكو بناية جاهز ما أو قاف فصائل أدهات أو بناية بير ودي دارو دنشتن زين شو أف يعني أف روش هكو العفريني أري لأن هذا من هذا أف روش تمار يعني يعني بيج النوت صديقين بوا سهي يجي النوت صديقين بوا أف روش نماي أبنها بناية كون على العدد وانا متعهدين تيدا كار ناكن آنجي يخ أوروبا ناخوزن تيدا كار بكن أبده هيلك وأجارات العفرين بهاب بن وعقارات بهاب بن بزاين شوا جبركو بينجر سدي يعني بينجر دورة شال سدي بناية عفرين جي على العدد مني يعني غازنة ملت غازنة بيجن مكاتب عقاري جج أف يكتها يعني أبده هيلك مثلاً أسعار بنايات زيد حجم وقل لك طبعا يعني جبل لك وبهابونا كل سوريا جيت شيء ود مواد خام ده أري بس لعفرين أفروش طيبتها يعني
0: أم بين بحثة خانية كريب كنا كسل بري خو بدو ويدك يا خانية كيش خور كريب كا روشة خانية كري الوجه هواي
1: أرين هاي قبال سر كريا جبرا يعني سوار قل لك هل الكريد جرنكو بناية كريب وندر وكن وكشاق خاببا ولو بتوكا جيانا لعفين براستي انا قال لك كام تاني انت دفرت اتشايا لعفين يا بيض بن طاقة ازيديها يا محموديها يا اشرفيها يا بيلاتها يا يا هريبها يعني او الشارعي بيلات دان يعني بس قدرن جهين دان اللي تزاني بقى عفين يجيش تجينا دار هري خراب مثلا اشرفية ولو تناس كنا عفين دا اجارات وآلية خدمات دا الوركيمة اول هري ارزانة يعني بكيماني 100 دولار 125 دولار ومال بدك تدارونه ولو هيا او بكيماني وبكون او مال نبغاش هاي يعني زين شلون
0: انا فيديك جارجي يعني الفيديك الجزيره جولو يتخاني كي تكيمي 100 دولار تنابين كيمي 100 دولار يجي تديد بيكون خاني خرابي
1: يعني ولا باش يعني نبغاش بوش بو يعني ياك تيكا بوش خاف رجي تيكا يعني افروش نعرفين قال اري أرجع مقول سدماوي إشبرك بناء على العدم هنا دبيت مسرب خاله بسكن كاستيدا كارناكن دبيت أو شكرن جيرا وري كرن إشبوكو بيتات لعفين يا فربا أو شبه لك وإنه أسعاره وين هنا كي داك هذا أري وده ما تبيدا جين من قالك مقابلات بأول رات شكرن شون زم مكتب عقاري در وبراستي فؤاد يعني 125 دولار 150 دولار وقت نبهاية جخانية كل عفنيرا و هم برای اورا مقرر نکن گله اما دخل موظف دخل مواطن که ما یعنی دخل مروری کل عفونی دیگه نیست یعنی راست باوری بکیم سه پنجاه دلار بعد و افزی یعنی توازن تو که هی بنابر دخلاوی و اجاره مال داد چه نوع یعنی چبر وی یعنی افروش نه آرام لعفونی نهایت آلیا لنا عقارات وأجارات تجي. هذا يمينجي مكتب عقار جويد صج مرة خياكر ودبيت العفينة مشروع يعني مستدام هبن يعني وك مشروع سكني أبس يعني سببه وجو أجارات هبن وشبركوا يعني تركي نعاطف نقوله هنا يعني أبده وتسهو ده يعني تنب أولكي كل ورش أجارات را أف بناية شبابه لأما العفينة شو وش دبيت تشتم بروجين ولو تنع بروجين جي يعني زنن يعني او سي شارطه بقرارهم باوي كي باش بفوشن يكجات يعني زين شاء الله
0: لسر فان معلومات مسباسياتك بي ام لي راديو ارتا دريا تليفوني مربوف فؤاد حاج عبدو سعد خوش بوته

0: بلی گوهداری ما بری پیام نره رادیا آرتا لعفرینی دریا تلیفونی بری که تفلی مب مهول داند کر حوالی مهول داند کرن که ببریز کوا بلال خودی مکتبک عقاری ام با اخوان لی بگمان وی چغی شبکایی تنبو آن شبکایی هات دریا تلیفونی بمره خودی مکتب عقاری بریز کوا بلال بریز کوا دما تخوش به
1: دما تخوش به
0: بريس كوات كارج مارك بحسة روشة سوكا عقاري العفريني أنا تشاوي
1: صدوم مستنى بابون شبوية شباركو يعني ضغط سيدابوية طلب سيدابوية عفرين ها داكي بابون شبوية سواء دا كريدا أنجي دا نرخي يعني عقارات بشكل عام كريم فلوتوني
0: بریسکاوا پچکی دنگ نصافی ولوج گهدار اردرت کار به گت سماعه دانی بیت کار راج سماعه
1: ورو باش ورو
0: دریا میکروفون ا تلفون ندریا سماعیر
1: بقدر
0: جبر گ دنگ نصافی درج گهدار ار گره کلو باش بعد تمام ولو باشه کرم بک
1: مد قلت نها قال كي بهابون شي بويا جبركو ضغط زيد ابويا يعني قال كي خلك عفني يعني نسبه برانيه وان فغري جبروا نها كري والله قال كي بهابون شي بويا كريجي ونرخي عقارات بشكل عام
0: دوك قال لك بهابون شي بويا اجالي كريني يانجي كري يان تشاوا يابقشتي
1: هردوا جهردوا والله يعني ام بيجي مثلا بري كري تبوتا 100 دولار يعني يا توبي انها دغهي دغهي 200 دولار 250 دولار يعني ان شاء الله انا 250 دولار خديه وان فاز طبعا بهبوجي جاليه خديه عقارات هذا جاليه
0: خديه
1: عقارات اري يعني تاع علاقه ام بخديه مكاتب وانجي كاسدن تاع علاقه وان بيتنا او وقتك وتبين الطلب لسات تشتي وان سرع عقارات وان زلربي او جي
0: أنا الفيدي كل جزيرة تكيمي 100 دولار يتنابين 125 150 أو جي الطاغن ولو نقل كيلو تفجراوي هي وخاني جي بيكون نزيد خوش جي نكيمي 100 125 تنابين جوا أنا تدبي جدسدي 125 لكي جان تغاولو يك كارب وخاني شوار ببين
1: جدسدي
0: 125
1: يعني بيجن حيف بلات يعني شقة مازنن مساحات وان فرهن يعني ما بينج مثلا بالست بالست بينج متر ممكن مساحات بيهنة ست بينج متر هاي مثلا بينج نقاطة دي يعني أكيد يعني ممكن تبقي جذي سعري يعني بالست بالست بينج دولاري بلي أف أسعارنا تنابون نهاج نوفا تشيبون
0: إيه أف أسعارنا أف جوهرتنا فات تبيج بشتي فجرا خلكنا عفريني أو جي سببك جي يعني
1: أري أري أوش صدمك جبر بو وقت مشترك وتي طلب زيد أبو لسر كريه يعني نها مثلا بيجن نها جمع كريه تنعي هر رجه چهار بيج كاستين ده برسن دبين هاو شكرا من بيجن تنعي كيمش يعني هم كيمة طلب تغطيه ناكي جبر وي يه هيا سعر وي بهاد بي
0: بريز كوا بري في تليفوني پیام لري رادي ارتا فؤاد اوجي نفسه مجاري عيني مجاري اخوي جوجل لك شقي على العظم الويدكي برن
1: اري خلاص
0: او كستنا يعني
1: اكثر شقي على العظم افد تشواد برا يعني شقي على العظم خلق ذكري جبو يعني وازرغاني جبو تجارته فوقت ذكرن بين اوفرن ام بيجن مثلا اكسا كانوا خراب كده بدنا بيجن عم بكرن وهاجر مثلا كار هوت سير بيعمل بفروشن فاجبر وي يعني شقي على العظم قال كي يعني جي حاضر برترن شقي على العظم يعني اجر وان جي اكسا كان خديه وان وكري بدن وي ازمي كري يعني حل ببي يعني قال كي كاس هنا خلكي ما ويد ينزا غيرنا يعني نوفا غيرنا عم بيجي مثلا ممكن حتى حياني تهرو جوجي لحوش كيف بقنا حياني ببين الحوش الكري
0: بلي
1: أري.
0: أنا يك الويدك الخاني كي ببرس مثلا إيه على العظم بتشقاسينه مثلا بتشقاسينه وإيه جاهز بتشقاسينه
1: العظم ممس يعني اختلاف بيج منطقة كحين منطقة يعني بيج مثلاً وقت إنه لا يتبي أرزون عفرينة أشرفية جبركو يعني هناك خدمات بيجال كي كمان يعني يريد وين ناس كريم ومع إنه مخطط ده يعني مخطط تنظيمي ده لبل يعني أريد ناس كريم خدمات ضعيفة تدا يعني عمن دوائر حكومية ليتنا أنا فكري كريج لور أرزانة ونخيح وشوش يعني لور نوعا ما جيد أرزان ترى الأشرفيين بيجي مثلاً قطعة دوة مساحة 100 متر مثلاً سا وده يعني جار وده على العظم ممكن السعي جنيه يعني دورا أن بيجن مثلاً 18,000 دولار 18,000 حياني بيستار حتى حياني بيستار دولارية أن بيجي مثلاً وقت المحمودية هناك جوي بغاطرة محمودية وعفرنا كافن جوي بغاطرة مثلا بيجن المحمودية وعفرنا كافن عيني بمساحاتا ممكن أن بيجن مثلا ببستو بينجاو ببستو شاش حزاري بي حياني بس حيشتو حطان يعني ها بيجن
0: أنا أقبل والفيلات بلي ها فيلات
1: الفيلات جي أن بيجن مثلا لطاقة فيلات وعفرنا نو أسعار هناك بغاني يعني بيجن مثلا ومساحاتي بتروك جي تنانا يعني مساحة جسد 10 متر على دس في ديكي وهذا الشيء يعني بيجي 6-5 متر فأسعاري ويك بغاني يعني ممكنة شقيع على العظم على المخطط يعني على العظم جي على المخطط بيجي يجي سعري ويبيجي يجي حفتي وحشي حزار دولار جي هكا بسرية رئيسي به
0: بلي أنا أفزيد أبونجي وبردوان بك وزيد تربب وكيم بب لغوري ولو تتشوفي
1: نموسة أو تشتاق أو تشتغل لعرض وطلب ضمري يعني غير مثلا عم بيجن إقبال تمي ولو بميني وممكن ولو جي بميني وممكن جي زي ترجو بس أم يعني أم كمكاتب عقارية أم دبينانك يعني أسعارنا منطقية في سعر جي سلوكي داركتي يعني أسعار ركوكنا منطقية وطبعا يعني تأسيوي باندوري والسر سر سلوكي هاي لأنها سلوكي عقارة سست العفرينة بری به جوی باشتر بو وقتی اسعار ارزان بو جوی باشتر بو هر که دکری نه ها بپیش جوی بها بونه یعنی کرین فروتون گلگی کیم بویه
0: یعنی گوری اشتر فهم دکم نصیحات ده کسی گبری خواهی بده عفرینی و بکره تد بیجا انا برا نکره
1: از نل بلا بسبره باشتر
0: بلا بسبره
1: بس از نظام من این امن و نصیحتی همه بدن خلقی هم بیشن بسبب بس ام نظام صبح چجمه رو بشارتی یعنی ام نظام یعنی مستقبل مجهوله مخابن یعنی معروف عقارات بشکل عام ده وقتی حربا ده وقتی ام بیل مثلا حربا چیوه بی دوی وقتی ده اسعاری وی گلکی دشکن یعنی وقتی ام بیشن بیل 3 سال و 4 سال اسعاری عقارات العشرین گلکی ارزان بو ممکنه تشقاق بحفت حزار دولار بکریه
0: شقاق جاهز.
1: حزار دولار.
0: شقاق جاهز.
1: نعم على العظم.
0: على العظم.
1: جاهز ممكن تبضع حزار يسيز حزار الكريم.
0: أم بهفينا.
1: لأنه عطنا يعني بس عرضنا يعني ممكن طبوا بي يعني قطع شاري بي.
0: أم بهفي بأسعار ده كيفن أسعار ده كيفن بهفينا أسعار ده كيفن تداوي تخص كي بيش بريك أم تداوي بكن.
1: از ايه از خازم بيش يعني ابيه في ما اسعار يعني هنا كي كين ببن جبو خلق كهرباء بكره خلق فادي قاري طبعا فرد تشتك جاي ام بيجي مثلا عائلك جعفرين دركات ام بما مالباتك بي فقري بي چار مالبات فجبر ويجي افدخطا شي بو
0: بلي
1: از بيجي ما اسعار دا كهربن كو خلق كان بيش خار خانيا بكره تدارونه و وقت بيجي يعني حياته خا بردون بكي
0: امشي بيفينه سعد قلكي خوش بريز كوابلال خدي مكتبك عقاري ساعتها تخوش سرت لي بوناته قال لك سباس صافي سرتو في اي جهدارن راديو ارتا ام دجيجن داويا خلك خير راديو ارتا عفرين اف مشارك ما قلتو بيش كرن قوة أم بيفينة في دجي وركرن أم سباسيا يونس لهم سيرفان سراني خوشي دفي خلقي مربو هروها أم سباسيا حنيفة عبد القادر أو جيد غرفة كنترولي مربو ساعات خوشوة قهدار ما حتى خلقك كانو ومبمين اندنابا خير وخوشي ده

0: جبوها مو هنرمندي النمر ياكو استراني الماء تقفصا سينجا خطا فراستا
1: حسلي بابي عادل
2: وش فيه شلبي
1: ومرادك مين
3: حسين وخطركي أمري
0: وجبو هم مو هنرمندي النمر ياكو خزمتا هنر واستراني المكرن

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي.

مبتي سعيد أغاني دراوي. مبتي سعيد أغاني دراوي.

شعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال اخ شعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر

شعبا كلك خملو خيلك وقريدك اتشادنال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال اخت شعبا كلك خملو خيلك وقريدك اتشادنال اخ وراد لي من درمان بكتدر بليدا.

جيز مرم طبقل من راكر فرمانة وظل شابطي ورم باديتنا تجمر درمانة وتنهلا بطي كتشيز مرم طبقل من راكر فرمانة وظل شابطي ورم باديتنا تجمر درمانة وتنهلا بطي كاتشي تاباس كيمن جي كرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوبا تبنينا بقرب كاتشي تاباس كيمن جي كرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوبا تبنينا بقرب لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجان لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجاني لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجاني.

دم ودور على الصحبان دم دلم جارك دفت مشي تسكرم وكرو جيجا كل بنبارك ندي خشي دم ودور على الصحبان دم دلم جارك دفت مشي تسكرم وكرو جيجا كل بنبارك ندي خشي دس خستم آگر ده و نکارم قدرینم دباکم تنایی و از نکارم تبینم دس خستم آگر ده و نکارم